أنتم مع مكان. مكان 99.3 92.3 93.7 88.8

بنسى روحي وانت جنبي، بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي وانت جنبي. بنسى روحي وانت جنبي، بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي.

عيون يا حلوة فرجيني واحضنيني بالحنان والحب.

أنتم مع مكان. 99.3 92.3 93.7 88.8 FM. أغاني الصباح في مكان.

صباح الخير من مكان. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في انطلاق بث راديو مكان في يوم جديد، يوم السبت الموافق 19 من أيلول سبتمبر لعام 2026، المصادف 8 من شهر ربيع الآخر لعام 1448 للهجرة. راديو مكان يأتيكم على موجات FM تالية: الموجة 92 فارز 3 FM في شمال وحيفا والناصرة وغور الأردن، وفي الجنوب بئر السبع وإيلات وغزة. على الموجة 88 فارز 8 FM في شمال البلاد صفد والجليل، ووسط البلاد أورشليم القدس وتل أبيب. على الموجة 99 فارز 3 FM في حيفا والناصرة والجليل وصفد وأورشليم القدس، وعلى موجة أخرى 93 فارز 7 FM في أورشليم القدس الناصرة ومحيطها. يمكنكم أيضا متابعتنا من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون بالعربية على www.matan.org.il. وخير ما نستهل به يومنا كما عودكم في كل صباح تلاوة عطرة لآيات من الذكر الحكيم، حيث يطلع لنا القارئ الشيخ فراس ناجي القزاز ما يتيسر له من سورة البقرة.

0: والعسر. صدق الله العظيم.
1: سيداتي وسادتي، تلا علينا القارئ شيخ فراس ناجي القزاز ما تيسر له من سورة البقرة. مستمعينا، نتمنى لكم أطيب الأوقات برفقتنا وفقرات برامجنا في هذا اليوم، نبدأها مع فيروز حتى السادسة إن شاء الله، من ثم موعدنا مع نشر إخبارية أولى عند رأس الساعة عند السادسة تماما، وندعوكم من بعدها لتتابعونا على مدى ساعة مع وقفات غنائية وعناوين الصحف الإلكترونية تلك الإخبارية في هذا اليوم. كونوا معنا، صباح الخير.
2: أنتم مع مكان.

0: راديو مكان الأخبار.
1: نشرة السادسة من أورشليم القدس، يقرأ على مسامعكم سيداتي وسادتي ربيع سالم. أسعد الله صباحكم. في شرقي أورشليم القدس، عثرت الشرطة الليلة الماضية على جثة امرأة وتم نقلها إلى معهد الطب العدلي في أبو كبير للتأكد من هويتها. كما اعتقلت الشرطة مشبوها ستينيا بشبهة الضلوع في اختفاء أثار فاطمة الرجبي من سكان شرقي العاصمة منذ يوم الأحد الماضي، وسيمثل المشتبه فيه أمام محكمة الصلح في المدينة لتمديد فترة اعتقاله. بشر التحقيق في ملابسات تعرض شابة فلسطينية لإطلاق النار في قرية عقرب جنوب نابلس الليلة الماضية من قبل مستوطنين كما يبدو. كما يستمر التحقيق في بلاغ حول إطلاق نار على سيارة إسرائيلية في منطقة مزرعة ميتسودات دافيد قرب قرية المغير على خلفية إرهابية، ولحقت أضرار بممتلكات دون إصابات بالأرواح. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب ستنتهي قريبا، مؤكدا أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا. وفي تصريح لنيوز نيشن، كشف عن أن واشنطن تتحدث مع الحوثيين وهم يرغبون في معرفة ما إذا كان بالإمكان التوصل إلى اتفاق. توصلت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند إلى اتفاق ينص على قيام الولايات المتحدة بتعزيز وجودها العسكري بشكل كبير في الجزيرة، مع منع أعداء أمريكا من إنشاء قواعد خاصة بهم هناك. هذا ما أعلنه الرئيس الأمريكي ترامب. وأعلنت كوبنهاغن أن التوقيع الرسمي على الاتفاق المشترك بين الأطراف سيتم الأسبوع المقبل، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. فتح الكونغرس الأمريكي تحقيقا بشأن تحويل مسار قطع غيار لمقاتلات F-35 كانت مرسلة من أستراليا إلى الولايات المتحدة بهدف الصيانة، لتتجه بشكل غير متوقع نحو هونغ كونغ التابعة للصين. وبحسب موقع بوليتيكو الإخباري، الأجزاء الموجودة في الشحنة التي يجهل مكانها الدقيق حاليا تضم غطاء كابينات القيادة المجهز بتكنولوجيا سرية. رفضت كوريا الشمالية الليلة الماضية قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي ينتقد برنامجها للأسلحة النووية، إذ أعلنت بيونغ يانغ أن وضعها كقوة نووية مكرس قانونا وبشكل دائم ولا يتطلب اعترافا دوليا. وفي غضون ذلك، أفادت وكالة أنباء الرسمية في الدولة المنعزلة بأن زعيمها كيم جونغ أون قد زار هذا الأسبوع عددا من مصانع الذخيرة الرئيسية. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
2: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة

0: تبدأ الصدر.
1: أكل سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
2: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، وتكون درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بقليل في الجبال، فيما تكون ضمن معدلاتها في سائر المناطق، ويحتمل صباحا سقوط رذاذ إلى أمطار محلية خفيفة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي. في السابعة سيداتي وسادتي، نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
1: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من السادسة صباحا.
4: بعد قليل صحافة نت مع كرم أبو مخ. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
5: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
1: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.
6: لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوتلي فيهن بهالمطعم ويهبطها.
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
6: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
7: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسي.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.

أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من صحافة نت لليوم السبت الموافق 19 من أيلول سبتمبر لعام 2026 المصادف 8 من شهر ربيع الآخر لعام 1448 للهجرة. معكم مستمعين الكرام مشوار صباحي متواصل حتى السابعة تقريبا إن شاء الله على مدى ساعة نطالع فيها وإياكم هذه الواجهة الإخبارية الإلكترونية في المواقع المحلية، موقع مكان بطبيعة الحال، الصنارة، العرب نت، موقع بكرة، الشرق الأوسط، نعرج على بعض الدوليات كعادتنا، شرق الأوسط، النهار، الأخبار وصحف إلكترونية إضافية، ووقفات غنائية بطبيعة الحال تجمعنا بين موقع وآخر. وعلى هذا المنوال يعني نكون على مدى الساعة كما ذكرت، والزميل ظافر سليم الذي يرافقنا من الهندسة الإذاعية بطبيعة الحال، ومعكم في العدد والتقديم كرم أبو مخ. هذه أجمل تحية نبرقها لكم ولكن في غرة هذا العدد، وندعوكم وندعوكم أيضا لمتابعتنا من خلال هذا المشوار. صباح الخير وأسعدتم صباحا.

كما ذكرت مستمعينا الكرام، نحن مع واجهات إخبارية عربية بطبيعة الحال لغياب تلك العبرية في هذا اليوم. ونبدأ مع صنارة نت، موقع صحيفة الصنارة، حديثهم في هذه الصحيفة الإلكترونية عن مرور عامين على عملية البيجر. انفجارات غيرت مسار المواجهة بين إسرائيل وحزب الله كما يصفونها. ملفان أمنيان في طبرة ومجد الكروم، حديثهم هنا عن شبهات بالتواصل مع حماس ومع جهة أجنبية في لبنان. التحقيق مع الشرطي الذي أطلق النار على الشاب في أم الفحم وإحالة للحبس المنزلي، مقطع فيديو مصور يوثق هذه الحادثة، ويقولون إنه يعني بعدها خضع الشرطي الذي أطلق النار وتسبب بمقتل الشاب في مدينة أم الفحم للتحقيق تحت طائلة التحذير بشبهة التسبب بالوفاة. حديثهم أيضا عن زمرة وجملة من الأخبار المحلية، حيث هنا اعتقال مقاول من أبي الفحم بشبهة ابتزاز وتهديد مقاول من عسفيا. اللجنة الشعبية ترفض رواية الشرطة بشأن مقتل علاء محاميد وتطالب بكشف الحقيقة. هذا أيضا توسع لهذه القضية ولهذا الحدث وامتداد لما ذكرناه آنفا من عنوان حول هذه الحادثة في أم الفحم، ويعني العديد من العناوين هنا التي كانت رصدت هذا الحادث. مطاردة بوليسية تنتهي في أم الفحم بإصابة مشتبه برصاص حرس الحدود، من ثم حديثهم عن التسبب بالوفاة، ومن ثم عن التحقيق مع هذا الشرطي تحت طائلة التحذير وإحالة للحبس المنزلي. إذن يعني أخبار تتابع هذا الموضوع حتى يعني انتهائه بتقديم يعني لربما شكوى رسمية واعتراض من قبل الأهالي، ومن ثم التحقيق مع هذا الشرطي، وكما ذكرنا إحالة للحبس. على أي حال، هنا هناك أخبار أخرى إضافية يعني حديثهم في سياقها عن يعني مواصلة البحث عن المفقودة فاطمة الرجبي من شرقي القدس. الشرطة تواصل عمليات البحث عنها. مناورة مفاجئة للجيش الإسرائيلي كما يصفونه في أنحاء البلاد، حركة نشطة للقوات والمركبات العسكرية. حديثهم عن بدء مناورات مفاجئة يعني مشتركة لأجهزة التكنولوجيا للوجستيات لقيادة الجبهة الداخلية، تجرى في عدة مناطق في أنحاء البلاد، تستمر حتى ساعات الظهر بهدف اختبار الجاهزية للتعامل مع سيناريوهات عملياتية مفاجئة. بحسب بيان الجيش، تهدف المناورة إلى فحص مستوى الاستعداد متعدد الأذرع لهذا العمل المشترك بين مختلف الأذرع العسكرية والأمنية. وحديثهم عن استطلاع جديد، بطبيعة الحال تتوالى هذه الاستطلاعات تباعا مع دنونا من لحظة الحسم يوم الانتخابات. استطلاع جديد للقناة 13 يظهر استمرار صعوبة تشكيل أغلبية برلمانية من 61 مقعدا وفق تقسيم الكتل الذي اعتمد يعني الاستطلاع على مخرجاته، فيما حصدت القائمتان العربيتان معا 14 مقعدا بواقع 8 للقائمة المشتركة و6 للقائمة العربية الموحدة. معسكر بنيامين نتنياهو حصل على 54 مقعدا مقابل 52 لأحزاب المعارضة غير العربية، فيما ذهبت المقاعد 14 المتبقية إلى القائمة المشتركة والموحدة. إذن يعني في هذا الحديث، إذا ما أرادوا في أحزاب المعارضة غير العربية تشكيل ائتلاف حكومي، فالأحزاب العربية مقصدهم باعتبارهم بيضة القبان، إذا ما كانوا أصلا يعني يضعون نصب أعينهم وضمن رؤيتهم دمج الأحزاب العربية، أو الأحزاب العربية نفسها أعلنت أو أرادت أن تنضم إلى حكومة أيا كانت صبغتها. الأنظار إلى الروس في مجد الكروم، ترقب لإخلاء البرة الاستيطانية. هذا خبر ربما قديم، يحدثون بعد تفاصيله، لأن هذه البؤرة الاستيطانية أخليت من يعني الذين استوطنوها بشكل غير قانوني كما قال بعض السكان على أراضي قرية مجد الكروم. وبعد هذه الأحداث الصهيونية الدينية تفتح التسجيل لنوى استيطانية في النقب، بعد
يعني خروج هذه التجربة كما ذكرها البعض في مجد كروم لجسر رفض السكان. الآن يعني يتحدثون هنا عن يعني نوايا لاستيطان النقب أو كما وصفته إحدى القنوات بإنقاذ النقب والجليل في سياق خطط رسمية. إذن بعد هذه الأحداث الصهيونية الدينية تفتح التسجيل لنوا استيطانية في النقب والجليل.

نواصل وإياكم مستمعين الكرام هذا المشوار الصباحي مع العناوين الإخبارية من المقاصد العربية، من المشارب العربية الإخبارية والمواقع الإلكترونية. علنا نكون في هذه المرحلة مع موقع كل العرب لنقصد عناوينه المحلية، وفي كل العرب هنا في الصفحة الإخبارية طافحة بالعناوين، يخلطون الدوليات بالمحليات في واجهة منوعة، يبدأونها بترامب الذي يعلن التوصل لاتفاق تاريخي مع الدنمارك يمنح واشنطن سيطرة أمنية كاملة على غرينلاند. هذا ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصته الاجتماعية تروث سوشيال. أعلن كما قلنا عن التوصل إلى اتفاق تاريخي مع الدنمارك يمنح الولايات المتحدة سيطرة أمنية كاملة ومطلقة على جزيرة غرينلاند بشكل دائم. يواصلون محلياتهم بدولياتهم كما ذكرت. في الأخبار السياسية هناك ما يعنونون هذه الواجهة، يتحدثون عن صفقة F-35 للسعودية، وفي هذا السياق يبرقون ما يشير إليه تقرير بأن إسرائيل تطالب واشنطن بأسلحة لم تحصل عليها للحفاظ على التفوق العسكري بعد هذه الصفقة للطائرات الحربية مع السعودية. نتنياهو يهاجم حزب يشار، يقول أنقذنا إسرائيل من الإبادة وهم مجرد خدعة. بطبيعة الحال في يشار رد على ذلك، وطلع علينا أزينكوت في حديث يفند ذلك ويرد على نتنياهو ما قال. فانس يصرح ويقتبسون هنا في كل العرب بأن السياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط لا يمكن أن تكون خاضعة لإسرائيل. حديثهم أيضا من جملة المحليات عن تمديد اعتقال شاب كفرمندا بشبهة دهس فتى في 17 من العمر في الخضيرة. أما في حيفا فإصابة شاب بجراح متوسطة جراء تعرضه لحادثة عنف. في أم الفحم إصابة شاب بجراح خطيرة جراء سقوطه عن حصان. في قلنسوة إصابة شاب بجراح متوسطة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار. وفي العزير إصابة فتى بجراح متوسطة جراء سقوطه عن حصان أيضا. جواز السفر الإسرائيلي في المرتبة 40 عالميا مع إمكانية الوصول إلى 77 فارز 3% من الوجهات، هذا وفقا لتصنيف جوازات السفر العالمية الصادر عن تقارير جوازات السفر، والذي ينشر تقارير عن جوازات سفر ل 199 دولة ب 34 لغة. حل جواز السفر الإسرائيلي في سياق هذه التقارير في المرتبة 40 عالميا في أحدث تقرير صدر في سبتمبر، وبلغ مؤشر التنقل 153، وهو ما يعكس إمكانية الوصول إلى ما يزيد بقليل عن 77% من الوجهات المدرجة في التقرير، بينها 104 وجهات من دون تأشيرة و39 وجهة ضمن فئة الحصول على التأشيرة عند الوصول أو ترتيبات دخول ميسرة، إضافة إلى 10 وجهات يمكن دخولها من خلال تصريح سفر إلكتروني، وفي 45 وجهة يتطلب الدخول الحصول على تأشيرة وتقديم طلب بشكل مسبق. هذا إذن في سياق حديثهم عن هذا الموضوع. من أخبار دولية عربية عالمية أخرى، حديثهم عن توغلات إسرائيلية متواصلة جنوب سوريا واعتقال راع وقصف أطراف بيت جن. لبنان يكثف تحركاته لتمديد محمد اليونيفيل والحفاظ على الوجود الأممي في الجنوب. قاليباف يرد على رئيس الأركان الأمريكي عصر استهداف طائرات F-35 و-F-15 بدأ بالفعل. وحديث هنا أيضا عن أسعار الذهب العالمية، الذهب يرتفع بأكثر من 1% مع انخفاض أسعار النفط وتراجع الدولار الأمريكي.

مشوارنا الصباحي بتواصل مع الزميل ظافر سليم والعناوين. نحن الآن مستمعين الكرام مع عناوين إضافية في هذه المواقع الإخبارية الصحفية، ولنا وقفة بطبيعة الحال عند موقع بكرة كوقفاتنا المتعددة بعد الوقفات الغنائية مع المحليات والصفحات الإخبارية. في محليات موقع بكرة، إيزنكوت يغير استراتيجية حملته على حد وصفهم له ولحملته هذه من مهاجمة نتنياهو إلى طرح البديل والتركيز على الصوت العربي. حديثهم هنا عن السعي إلى التعاون مع رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس، بينما ينتقد حاليا تحركات منافسه تجاه المجتمع العربي. حديثهم هنا عن تفاصيل جديدة ومؤلمة حول مقتل الحاج أم راجي الرجبي. العائلة تطالب بكشف الحقيقة وتدعو لضبط النفس. حديثهم هنا عن يعني تفاصيل هذه الجريمة المروعة، تراجيدية في وصفهم لها. يعني كشفت العائلة في القدس والخليل والمهجر تفاصيل حول ملابسات اختفائها ومقتل فقيدتها الحاجة فاطمة، معربة عن استنكارها الشديد للجريمة، مطالبين الجهات بتكثيف التحقيقات وكشف جمع ملابسات القضية ومحاسبة كل من يثبت تورطه في سياقها. ادعاءات بشأن ما جرى هنا مذكورة. العائلة تطالب بتوسيع التحقيق. أيام عصيبة عاشتها العائلة. القصاص والعدالة حق، والانتقام ليس طريق العائلة. العائلة تحتسب فقيدتها عند الله. هذه بطبيعة الحال العناوين المطعمة هنا في سياق هذه التوسعة التي تفصل فقرة عن أخرى، عناوين فرعية. لمن شاء أن يتوسع فليقصد هذه الواجهة هنا في موقع بكرة. في معاوية صلح بين أبناء العمومة من عائلة أبو علوة، ينهي الخلاف ويفتح صفحة جديدة. اعتقال رجل في الستينيات من شرقي القدس بشبهة قتل فاطمة الرجبي والضلوع في اختفائها، هذا في امتداد لما ذكرناه آنفا من عنوان. مطالب بإقامة محطة إسعاف في الطيب تعمل على مدار الساعة. في أم الفحم إصابة شاب بجروح خطيرة إثر سقوطه عن حصان، ويتحدثون عن هذه المأساة في رهط، مصرع طفل في السابعة من العمر إثر تعرضه للدهسة. سامي أبو شحاد يقول لبل يطلب أكثر من قوله، يطلب من لجنة الانتخابات المركزية رفض طلب شطبه. هذا يعني طلب سامي أبو شحادي من لجنة الانتخابات المركزية، يستنجد يطالب لا تحذف اسمي من القائمة أو من الترشح. نتنياهو يحسم موقفه، لن اعتزل السياسة حتى إذا خسرت الانتخابات. سيواصل الرجل قيادة الليكود والمعارضة في حال عدم تمكنه من تشكيل الحكومة المقبلة. أمطار غزيرة تهطل على منطقة الجليل الأعلى شمالي البلاد يوم أمس. حديثهم هنا عن هذه الأمطار الغزيرة في الشمال وتقديم ردود الموحدة والمشتركة، التجمع كسيف وأبو شحادي على طلبات الشطب. هذا كله حاضر في سياق واجهة تجمع يعني الطلبات وردود هؤلاء عليها. ولربما نتوقف عند حالة الطقس بتوسع أكثر، حيث التفاصيل أمطار غزيرة خفيفة يعني اليوم بعد أن كانت غزيرة يوم أمس. هنا واجهة يعني تفاصيلها ضبابية كالأحوال الجوية، نرى خلطا هنا ولغطا في إرادة التفاصيل. على أي حال نقرأ ما استصلحناه منها. تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت قائما جزئيا إلى صاف، مع بقاء درجات الحرارة أدنى من معدلها العام بنحو درجتين مئويتين. تشير الأرصاد أيضا إلى أن الفرصة تبقى مهيئة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة، خاصة في المناطق الشمالية، على أن تضعف فرص هطول الأمطار خلال ساعة المساء والليل. تكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، لمن شاء أن يوجه دفة سفينته، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا فيما يكون البحر خفيفا إلى متوسط ارتفاع الموج، لنرفع موجة موسيقانا نحن في هذه المرحلة. كنوا

0: على قناة مكان.
1: لحظة من إيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
1: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعدية الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
2: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
0: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحاً.

حيا الله، حياكم الله مستمعينا في هذا المشوار الصباحي. نحن مع عناوينه نواصل قراءة أبرز الواجهات، ونحن مع عرب 48 هنا واجهة طافحة بالعناوين بعد أيام على اختفائها العثور على جثة فاطمة الرجبي بالقدس واعتقال مشتبه بقتلها. هذه القضية تتفاعل وتسلط الضوء عليها كل المواقع المحلية. بطبيعة الحال يعني فاجعة وتراجيديا وأيام الترقب والانتظار والملابسات فعلا يعني مقلقة ومتعبة لمن شاء يتوسع ويعاين هذه التفاصيل، سيرى يعني أن هذه تراجيديا فعلا مؤلمة. في غزة حديثهم عن شهداء وعن مصابين بنيران الاحتلال وإصابة أطفال بانهيار مبنى، عنوانهم الحاضر هنا في هذه الواجهة. معلنا الاتفاق مع الدنمارك والجزيرة ترامب يقول سنسيطر على الأمن في غرينلاند ولن يكون أي وجود عسكري لخصومنا. أولى يا أمطار الخريف تعيد شبح غرق القيام إلى أهالي غزة، حديثهم هنا عن الأحوال هناك مع كل شتاء ومع كل موسم تهطل فيه الأمطار. الأنظار تتجه صوب خيام النازحين. حديث أيضا عن السفن السعودية بعد اضطراب الملاحة في باب المندب، وعن مصير العلاقات هناك السعودية العربية، اتفاقية مكة التي يعني لوحت الأطراف الموقعة على تفعيلها بعد الهجمات الحوثية. بطبيعة الحال تلك المنطقة يعني تزخم بالعناوين والتفاصيل والمستجدات الميدانية. المشتركة والموحدة والتجمع وأبو شحاري وكسيف يقدمون ردودهم على طلبات الشطب في إحدى العناوين الحاضرة هنا التي تتحدث عن مستجدات الطلبات التي تخص شطبهم من الترشح للانتخابات. الشرطة تحقق في إطلاق نار بسلاح عسكري نحو مجمع سكني بجلجولي، وحديثهم هنا عن الحراك الشعبي الذي انتصر وفق وصفهم له ونجح في إزالة البؤرة الاستيطانية من أرض الروس في مسد الكروم. والطيري وكفر قاسم هناك مصابين في جريمتي عنف، وثلاثة شبان يلقون وصرعهم في حادثي طرق بالنقب والشمال في أحداث منفصلة، وإصابة خطيرة لشاب بجريمة عنف في حيفا. كل هذه أخبار منفصلة يريدونها تباعا، ويضيفون عليها خبرا من النقب حيث مسرع طفل في حادث دهس في رهط. في الشباك المختص بالأخبار الفلسطينية كما ذكرنا يبدأون بغزة والنازحين والخيام، أمطار الخريف هناك وسقوط شهداء ومصابين في القصف الإسرائيلي المتواصل كما يصفونه مقررون أمميون يقولون إن حظر تجارة المستوطنات متأخر ويجب توسيعه. في الضفة إصابة شاب برصاص المستوطنين واعتداءات وتنكيل بفلسطينيين في بلدات عديدة. حديثهم هنا أيضا عن توسيع مشروع E1 بما يزيد عن 2100 وحدة استيطانية، قرابة 2200 قبل الانتخابات بيومين. ومن الشباك المختص بالأخبار الإسرائيلية فتدريب عسكري بحري مشترك لإسرائيل واليونان، خبرهم هنا استطلاع يشير إلى أن المشتركة تحصل على 7 مقاعد بالكنيست وتراجع قوة الأحزاب الصهيونية في المعارضة. نتنياهو يكرر الادعاء الكاذب بأن إيران كانت على وشك صنع قنبلة ذرية، والضرر الجانبي سياسة إسرائيلية رسمية هدفها توسيع حجم الإبادة في قطاع غزة. أقرأ ما يذكرونه هنا في عرب 48 في شباكهم المختص بالأخبار الإسرائيلية بعد أن وقفنا عند ذلك المختص بالإسرائيليات. وأخيرا عند الأخبار العربية والدولية حيث حديثهم هنا عن تحليل يشير إلى أن ترامب سيواجه تشككا شديدا باجتماعات الجمعية العامة مع استمرار حرب إيران. وترامب وكيم مجددا يتساءلون، رئيس كوريا الجنوبية يشير إلى أن الحوار مع بيونغ يانغ
ما زال ممكنا، وعلى هذا الخط يظهر اسم ترامب لربما يعني في لقاء سأجمعه مع كيم، أو هنا تكهنات يتساءلون بخصوص مصيرها وواقعيتها إذا ما حصلت أصلا في سيناريوهات مستقبلية.

0: الآن في مكان، صحافة نت مع كرم أبو مخ.
1: النهار فالأخبار ثم الشرق الأوسط ومكان. نحن نواصل هذه الجولة الصباحية، نرحب بكم وبكنا في هذه الدقيقة من عمر البرنامج. نحن معكم يعني على مدى 10 دقائق أخرى، ندعوكم لمتابعتنا من خلالها. كوريا الشمالية ترفض مطالبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بوقف أنشطتها النووية وتصفها بالوقاحة، هذا هو عنوانهم في النهار. يختارون أن يبدأوا مع هذا العنوان ويتساءلون حلفاء أمريكا يبحثون عن بدائل، هل تنقلب ضغوط ترامب عليه؟ يتساءلون. حديثهم هنا عن الحرب الإيرانية، حيث ترامب يشترط لعقد صفقة مع طهران وهرمز في واجهة التصعيد. ترتيبات أمنية لساحل ليبيا الغربي، من يملك قرار تنفيذي؟ يتساءلون. كلها أسئلة ليدفعوكم إلى متابعة تفاصيل هذه الأخبار، ولا وقت لدينا لقراءة كل هذه التفاصيل، لمن شاء أن يتوسع فليقصد هذه المواقع. كوريا الشمالية ترفض المطالبات، هذا عنوان مكرر. وثائق تكشف إدراك أوبن إي آي ومايكروسوفت خطرهما على الصحافة. وحديثهم هنا عن التزييف، عن دس الأخبار الكاذبة والمكذبة والمغلوطة والأخرى. هنا تركيا تلغي ترخيص فرع بنك مالتي الإيراني في إسطنبول. وحديثهم عن حرب إيران وامتدادها، حرب لبنان أيضا هنا في أخبار مباشرة. تصعيد إسرائيل متواصل جنوبا، والجيش يكشف تفاصيل حادثة دير ميماس. وحديثهم هنا عن البرازيل، حيث إلقاء القبض على قاتل حاول الفرار بزي تنكري نسائي. طيب إذا وصلنا هذا الخبر، فعلينا أن ننتقل إلى موقع آخر لنرصد أخبارا أخرى تهمنا. صنعاء تنشط ميناء المخا ما بعد باب المندب، فرص اقتصادية كبرى هناك. حديثهم هنا عن تصريحات إسرائيلية بأنهم لن يقبلوا أي علم أزرق غير العلم اللبناني في جنوب لبنان. نواف السلام وديون زوج ديما صادق. حديثهم هنا في أخبار سياسية، مش راضي عما قرأته هنا في الخبر السابق لنقرأه بدقة. لن نقبل أي علم أسرق غير علمنا في جنوب لبنان، هذا هو تصريح إسرائيلي، مش العلم اللبناني بل العلم الإسرائيلي في مقصدهم. وساطات تعاون من دون نتيجة، هذا يعني في مساع للرئيس اللبناني جوزيف عون إلى استئناف الحوار مع قيادة حزب الله، لكن في كل مرة يعود بخفي حنين خاوي الوفاض. إشراف أمريكي سعودي على النواب، حديثهم هنا عن السفارتين الأمريكية والسعودية وضبوا على حضور جلستي مجلس النواب اللتين خصصتا لوصالة الحكومة، هذا في توسيعتهم هناك. إسرائيل لا تسلم بنتيجة الحرب، رهان إسقاط النظام حي في إيران، يعولون على إسقاطه بطريقة أو بأخرى. حملة يمينية دفاعا عن ترامب، يتساءلون هل الإدارة يعني تنفض يدها من نتنياهو؟ هل هنالك بعد أمريكي عن نتنياهو وعن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في سؤالهم له؟ على أي حال يسألون دائما، والإجابات على أرض الواقع تدلل على الإشارات الواضحة بأن الحلف متواصل مهما كان. الشرق الأوسط عنوانهم هنا عن الوضع في اليمن، سريع التغير وقيود تعرقل للوصول إلى الساحل الغربي، هذا في اقتباسهم هنا لتصريح عن الأمم المتحدة. سجالات الذكاء الاصطناعي تفجر مفاجآت في قاعة المحاكم الأمريكية. الحراس الثوري يصعد لهجة تهديداته للسفن في هرمز. وحديثهم عن الانتخابات النصفية الأمريكية وبداية العد العكسي، هذا في استعراض لتقرير الواشنطن ثمر التعاون مع الشرق الأوسط والشرق، أبرز السباقات الانتخابية، يلخصون المشهد الأمريكي المقترب بطبيعة الحال. هدوء حذر في الصنمين السورية وانتشار أمني مكثف وحالة استنفار هناك. الروس يدلون بأصواتهم في انتخابات حاسمة وظروف استثنائية. خطأ الذكاء الاصطناعي كاد يشعل حربا بين أمريكا والصين. هنا يتوسعون في آثار هذا التطور المخيف للذكاء الاصطناعي، وصل به إلى تهديد يعني عسكري بين الأطراف بسبب هذا الصراع على تطوير هذه التكنولوجيات. قتيل وإصابات يترقص من إسرائيلي استهدف دراجة نارية في غزة. في سوريا توقيف ضباط سابقين يشتبه بمسؤوليتهم على الغارات الجوية خلال عهد الأسد، وإطلاق اسم مساعد بن عبد الرحمن على الجامعة السعودية الإلكترونية، وآلاف يشاركون في مسيرة بإيران، وترامب يلمح إلى استئناف الهجمات على إيران، والحرب والجفاف والأسعار تفاقم خطر المجاعة. هذا حديثهم هنا الموسع أيضا بطبيعة الحال يعني في هذا السياق. وعلنا نكون مع عناوين موقعنا، موقع مكان في الختام، حيث في الخديرة مقتل فتى في 17 إثر دهسه وإصابة السائق بإطلاق النار، توقيف شاب من مجد كروم بشبهة التواصل مع عميلة لبنانية وتنفيذ مهام أمنية. رسميا إيرلندا لن تشارك في مسابقة اليوروفيجن 2027 في بلغاريا، وانطلاق سباق من أجل أبناء التقليدي هذا السنوي إحياء لذكرى شهداء أبناء الطائفة الدرزية. في الشريط الإخباري لمكان كولومبيا، هناك مصرع شاب إسرائيلي إثر حادث مظلة شراعية، اعتقال قاصر بشبهة إطلاق صاروخ لاو في جلجولي، توقيف شاب من مجد كروم هذا ذكرنا، اليابان حديثهم عن البنك المركزي الذي يرفع الفائدة إلى 1.25% أعلى مستوى من 31 عاما. في الحديث الإخبار المتواصل هنا أيضا على خلفية الهجمات الإيرانية اتصالات سرية بين إسرائيل والكويت، وبهذا يعني تكون كل العناوين حاضرة هنا. آخر تحديث في هذا الموقع من يوم أمس. طيب، نقصد بنك إسرائيل وأسعار صرف العملات. الدولار الأمريكي عند 3 شواكل، اليورو عند 3.47 أجورا، والليرة المصرية تصرف عند 5 أجورات تقريبا، والدينار الأردني مع 4 شواقل فارزة 27 أجورا. هذا حديثهم هنا في بنك إسرائيل وفق أسعار صرف العملات لهذا اليوم. نحن بطبيعة الحال نختتم هذه الجولة بوقفتنا الغنائية التي نودعكم على أنغامها وعلى شارتها. إذن بهذا مستمعين نلج خط نهاية هذا العدد. نشكر الزميل ظافر سليم رفقنا من الهندسة الإذاعية، كنت معكم في الإعداد والتقديم كرم أبو مخ، وتكونون بعد قليل من الزميل سليم إلى زميل سليم، لكن مع نشرة إخبارية من ظافر إلى ربيع، وهذا المشوار متواصل وإياكم والبرامج المختلفة. بعد قليل تكونون مع نشرة إخبارية وساعة غنائية ليها، كونوا معنا، يومكم سعيد، سلامات سلامات.

0: هنا للتذكير. مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
0: راديو مكان الأخبار.
3: نشرة السابعة من أورشليم القدس. أسعدتم صباحا مستمعينا الكرام. من المتوقع أن يغادر رئيس الوزراء نتنياهو البلاد يوم الثلاثاء المقبل متوجها إلى نيويورك للمشاركة في مداولات الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويرغب نتنياهو في لقاء الرئيس ترامب على هامش هذه المداولات، وتجرى اتصالات بين ديوان رئاسة الوزراء والبيت الأبيض لهذه الغاية، ولم يتم بعد تحديد موعد. أفادت صحيفة واشنطن بوست بأن عدد القتلى في صفوف القوات الأمريكية خلال حرب إيران يفوق ما أعلنته وزارة الدفاع الأمريكية. وذكرت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أمريكيين مطلعين على البيانات الداخلية للبنتاغون المتعلقة بحصر الخسائر البشرية أن هناك 4 حالات لقتلى عسكريين على الأقل، أكثر من الوارد في قاعدة البيانات العامة. أعلن الرئيس الأمريكي ترامب فرض مقاطعة فورية على شبكات CNN وبوليتيكو وMS Now، مؤكدا أنها لن تدع بعد الآن لتغطية البيت الأبيض، وذلك على خلفية اتهامه لها بنشر أخبار زائفة. وقال ترامب في منشور عبر منصته Truth Social إنه يعتزم توسيع المقاطعة لتشمل مؤسسات إعلامية أخرى خلال الفترة المقبلة. في مطار لوكسمبورغ استؤنفت صباح اليوم حركة الطيران بعد تعليق مؤقت مساء أمس بسبب الاشتباه في وجود طائرات مسيرة في المنطقة، حيث تم تحويل مسار جميع الرحلات الجوية القادمة إلى وجهات أخرى. وقد طبق هذا التعليق المؤقت كإجراء احترازي لضمان سلامة الركاب وأطقم الطيران وموظفي المطار والطائرات. في شرقي أورشليم القدس عثرت الشرطة الليلة الماضية على جثة امرأة وتم نقلها إلى معهد الطب العدلي في أبو كبير للتأكد من هويتها. كما اعتقلت الشرطة مشبوها سنيا بشبهة الضلوع في اختفاء أثار فاطمة الرجبي من سكان شرقي العاصمة منذ يوم الأحد الماضي، وسيمثل المشتبه فيه أمام محكمة الصلح في المدينة لتمديد فترة اعتقاله. في باتيام أصيب الليلة الماضية رجل ثلاثيني بجروح خطيرة من جراء تعرضه للطعن بآلة حادة كما يبدو، وتم نقله إلى المستشفى للمعالجة. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان. ذكريات الماضي من الأرشيف.
4: لا عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
0: نوستالجيا من مكان. كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
3: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، وتكون درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بقليل في الجبال، فيما تكون ضمن معدلاتها في سائر المناطق. ويحتمل صباحا سقوط رذاذ إلى أمطار محلية خفيفة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي. وهذه درجات الحرارة المتوقعة نهار اليوم. أورشليم القدس وجبال الجليل 27، تل أبيب وحيفا 30، الناصرة واللد وبئر 7 وهضبة الجولان 31 و35 في إيلات. في 8 سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم.

0: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
1: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
0: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
1: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس. الليلة على قناة مكان،
2: بلحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
1: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن، النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
2: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديه الله أعلم.
1: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي؟ الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
1: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
2: مش عشان صورة 16 سنة تطلع بالبسيكليت الكهرباء ومش حاطط الخودة على راسك؟
3: ما هي بتضايق، بقدرش احط السماعات، كيف بدي اسمع موسيقى؟
2: شو بابا بدك تجلطني؟
4: انتبهوا، القانون يلزم بارتداء خودة مع عاكس للضوء عند ركوب الدراجة الكهربائية او سكوتر في جميع الحالات لكل جيل وفي كل مكان، وكذلك يحظر استخدام السماعات او الهاتف النقال اثناء الركوب. السلطة الوطنية للامان على

0: ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين. راديو مكان الأخبار،
1: نشرة 8 من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعين الكرام. ألغت تركيا ترخيص تشغيل فرع بنك ملت الإيراني في اسطنبول، وأوضحت أن القرار اتخذ بموجب بند في قانون البنوك التركي يسمح بإلغاء أو سحب ترخيص أي بنك إذا اعتبر أن استمراره في العمل يشكل خطرا على حقوق المودعين أو أمن واستقرار النظام المالي. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت الليلة الماضية أنها بدأت إجراءات صارمة ضد بنوك بالإمارات وتركيا تدعم مهان إير الإيرانية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب ستنتهي قريبا، مؤكدا أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا. وفي تصريح لنيوز نيشن كشف عن أن واشنطن تتحدث مع الحوثيين وهم يرغبون في معرفة ما إذا كان بالإمكان التوصل إلى اتفاق. أفادت صحيفة واشنطن بوست بأن عدد القتلى في صفوف القوات الأمريكية خلال حرب إيران يفوق ما أعلنته وزارة الدفاع الأمريكية. وذكرت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أمريكيين مطلعين على البيانات الداخلية للبنتاغون المتعلقة بحصر الخسائر البشرية أن هناك 4 حالات لقتل عسكريين على الأقل، أكثر من الوارد في قاعدة البيانات العامة. من المقرر أن يمثل أمام محكمة الصلح في أورشليم القدس غدا 60 من سكان شرقي العاصمة بشبهة الضلوع في اختفاء آثار فاطمة الرجبي منذ يوم الأحد الماضي. هذا وعثرت الشرطة الليلة الماضية على جثة امرأة في شرقي العاصمة، وتم نقلها إلى معهد الطب العدلي في أبو كبير للتأكد من هويتها. في ريشون لتسيون أصيب فجر اليوم شاب 20 بجروح متوسطة في حادث عنف، وتم نقله إلى المشفى للمعالجة. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
2: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ الصيف.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
1: يكون الجو اليوم غائم جزئيا، وتكون درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بقليل في الجبال، فيما تكون ضمن معدلاتها في سائر المناطق. ويحتمل صباحا سقوط رذاذ إلى أمطار محلية خفيفة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي. في 9 سيداتي وسادتي نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
3: دقيقة حبيبي بس شوي.
4: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
3: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان.

0: قولوا لي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
1: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.
2: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوطلي فيهن بهالمطعم ويهبطها؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
3: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسي.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.

0: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة بي واي دي، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من بي واي دي مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد بي واي دي.
1: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي.
1: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
2: تعال بدي أوصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
3: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
2: تعال مندبرها.
4: لحظة شباب، غير إنه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص آخر على السكوتر الكهربائي. يسمح بتحميل راكب إضافي على الدراجة الكهربائية فقط إن لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد إضافي مخصص. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
0: الآن في السوبر فارم، حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.

0: الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل. وأشار هؤلاء المسؤولون إلى أنه وفقا للجدول الزمني فإنه يتوقع أن يصل نتنياهو إلى نيويورك بعد أن يغادرها ترامب. هذا وسيتوجه رئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة يوم الثلاثاء المقبل. تفيد أنباء جنوب لبنان بأن القوات الإسرائيلية نفذت 3 تفجيرات في بلدة المنصورة بالتزامن مع إحراق منازل في بيوت السياد. ألغت تركيا ترخيص تشغيل فرع بنك ماليت الإيراني في إسطنبول، وأوضحت أن القرار اتخذ بموجب بند في قانون البنوك التركي يسمح بإلغاء أو سحب ترخيص أي بنك إذا اعتبر أن استمراره في العمل يشكل خطرا على حقوق المودعين أو أمن واستقرار النظام المالي. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت الليلة الماضية أنها بدأت إجراءات صارمة ضد بنوك بالإمارات وتركيا تدعم مهان إير الإيرانية. بالقرب من مفرق نشاريم على طريق رقم 44 أصيب صباح اليوم راكب دراجة هوائية 5 سنين بجروح خطيرة، وتم نقله إلى مستشفى شمير أسفروفي للمعالجة. من المقرر أن يمثل أمام محكمة الصلح في أورشليم القدس غدا 60 من سكان شرقي العاصمة بشبهة الضلوع في اختفاء أثار فاطمة الرجبي منذ يوم الأحد الماضي. هذا وعثرت الشرطة الليلة الماضية على جثة امرأة في شرقي العاصمة، وتم نقلها إلى معهد الطب العدلي في أبو كبير للتأكد من هويتها. يتواصل التحقيق في ملابسات تعرض شابة فلسطينية لإطلاق النار في قرية عقرب جنوب نابلس الليلة الماضية من قبل مستوطنين كما يبدو. كما يستمر التحقيق في بلاغ حول إطلاق نار على سيارة إسرائيلية في منطقة مزرعة ميتسودات دافيد قرب قرية المغير على خلفية إرهابية، ولحقت أضرار بممتلكات دون إصابات بالأرواح. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلة.
1: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، وتكون درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بقليل في الجبال فيما تكون ضمن معدلاتها في سائر المناطق، ويحتمل صباحا سقوط رذاذ إلى أمطار محلية خفيفة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي. في 10 سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا.

0: لا على قناة مكان.
1: بلحظة من إيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
1: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديه الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
2: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
0: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحاً.

0: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
2: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوه تلي فيهن بهالمطعم ويهبطها؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
3: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
3: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. ليفاني سنتر، حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
4: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
5: ابني جنني، بده أجيب له لعبة، وجبت له سكوتر كهرباء.
6: أول إشي سكوتر مش لعبة، ثانياً ليش ابنك صار 16؟
7: لا ليش، شو خاص؟
6: غير انه القانون ما بسمح نهائيا. شو مش خايف على ابنك؟
8: الاهل الكرام انتبهوا، يمكن ركوب الدراجة الكهربائية او سكوتر الكهربائي فقط من سن 16 عاما وما فوق، وفقط لمن اجتاز امتحان السياق النظري العام او امتحانا نظريا خاصا. السلطة الوطنية للامان على الطرق.
0: راديو مكان الأخبار.
9: أخبار العاشرة من أورشليم القدس، أسعدتم أوقات المستمعين الكرام. تتحفظ القاهرة من مقترح سعودي بإرسال قوات برية إلى الأراضي اليمنية خشية تحول المشاكل.

0: الخارجية الداخلية في اليمن. قال مسؤولون أمريكيون اليوم أنه لن يتم في هذه المرحلة ترتيب لقاء بين الرئيس ترامب ورئيس الوزراء نتنياهو على هامش مداولات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل. وأشار هؤلاء المسؤولون إلى أنه وفقا للجدول الزمني فإنه يتوقع أن يصل نتنياهو إلى نيويورك بعد أن يغادرها ترامب. هذا وسيتوجه رئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة يوم الثلاثاء المقبل. في باكستان ارتفعت حصيلة ضحايا عملية التفجير والهجوم المسلح على المقر العام التاريخي للشرطة المحلية في كوهات إلى ما لا يقل عن 31 قتيلا بينهم 16 شرطيا، كما أصيب أكثر من 100 شخص بجروح. تستمر في معهد الطب العدلي بأبو كبير عملية تشريح جثة المرأة التي عثر عليها في شرقي أورشليم القدس الليلة الماضية. هذا واعتقلت الشرطة مشبوها سدنيا بشبهة الضلوع في اختفاء آثار فاطمة الرجبي من سكان شرقي العاصمة منذ يوم الأحد الماضي، وسيمثل المشتبه فيه أمام محكمة الصلح في المدينة غدا لتمديد فترة اعتقاله. بالقرب من مفرق نشاريم على طريق رقم 44 أصيب صباح اليوم راكب دراجة هوائية خمسيني بجروح خطيرة، وتم نقله إلى مستشفى شمير أساف رفي للمعالجة. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
2: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ الصدر.
1: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
0: يكون الجو اليوم غائم جزئيا، وتكون درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بقليل في الجبال، فيما تكون ضمن معدلاتها في سائر المناطق. ويحتمل صباحا سقوط رذاذ إلى أمطار محلية خفيفة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي. في 11 سيداتي وسادتي نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. مكان.
3: يجي يوم جوز واحدة من هاللي بتقعد تلاقوت لي فيهن بهالمطعم واللقطة.
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
3: بالله عليك انت بتحكي من كل عقل.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
4: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس. كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان.
5: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
1: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا اجتماعيا وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحا.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
3: دقيقة حبيبي بس شوي.
4: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
3: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان.

0: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
1: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
0: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
1: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.
2: الآن في السوبر فارم، حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
3: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
4: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
5: مش عشان صورة 16 سنة تطلع بالبسكليت الكهرباء ومش حاطط الخودة على راسك.
6: ما هي بتضايق، بقدرش احط السماعات، كيف بدي اسمع موسيقى؟
5: شو بابا بدك تجلطني؟
7: انتبهوا، القانون يلزم بارتداء خوذة مع عاكس للضوء عند ركوب الدراجة الكهربائية او سكوتر في جميع الحالات لكل جيل وفي كل مكان، وكذلك يحظر استخدام السماعات او الهاتف النقال اثناء الركوب. السلطة الوطنية للامان على الطرق.
1: راديو مكان الأخبار.
8: نشرة 11 من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعين الكرام. بعد العثور على جثة امرأة واعتقال مشتبه به في شرقي أورشليم القدس، تطالب عائلة فاطمة الرجبي الجهات المختصة بتكثيف التحقيق وتوسيعه مع المشبوه واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية بحقه وكشف جميع ملابسات القضية وتفاصيلها ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقا للقانون. كما وجهت العائلة نداء إلى أبناء عائلة الرجب الرفاع وشبابها لضبط النفس والامتثال للقانون وعدم الانجرار إلى أي ردود فعل أو تصرفات قد تؤدي إلى الفوضى، وأكدت أن القصاص والعدالة حق، أما الانتقام والفعل

0: مخزن للأسلحة ضمن أحد مواقع الجيش السوري قرب بلدة عياش غربية محافظة دير الزور، وأضافت أن عمليات البحث لا تزال مستمرة عن عدد من المفقودين. تتحفظ القاهرة من مقترح سعودي بإرسال قوات برية إلى الأراضي اليمنية خشية تحول المشاركة إلى التزام عسكري مفتوح، وتتمسك مصر بحصر دورها في حماية الملاحة مع إعطاء الأولوية للحل السياسي التفاوضي للحد من مخاطر اتساع نطاق الصراع. وبينت مصادر مطلعة لصحيفة الأخبار اللبنانية اليوم أن أي تهديد تتعرض له السفن التجارية أو ناقلات النفط في البحر الأحمر يمكن أن يدفع القاهرة إلى اتخاذ خطوات لحماية حركة التجارة، من دون أن يعني ذلك الانخراط في العمليات العسكرية الداخلية في اليمن. أعلنت لجنة أولياء أمور الطلاب في مدرسة الصديق كسيفي عن قرارها تعليق الدراسة غدا الأحد، تعبيرا عن قلقها واحتجاجها في أعقاب الأحداث العنيفة التي وقعت بالقرب من مدخل المدرسة أول أمس الخميس. أورد هذا النبأ مراسلنا أحمد أبو سويس. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
1: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، وتكون درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بقليل في الجبال، فيما تكون ضمن معدلاتها في سائر المناطق، ويحتمل صباحا سقوط رذاذ إلى أمطار محلية خفيفة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي. وهذه درجات الحرارة المتوقعة نهار اليوم في بعض المدن: أورشليم القدس 27، تل أبيب وحيفا 30، الناصرة واللد وبئر السبع 31 و 35 في إيلات. عند انتصاف اليوم سيداتي وسادتي نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6:00 صباحا. بعد قليل على البلكون مع شادي بلال.

0: قناة مكان.
1: بلحظة ما نقيم الغطاء عن التنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
1: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعد إياه الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
2: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
0: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحاً.

0: بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il. الآن مع شادي بلان على البلكون.
1: هلا هلا، أنتوا معنا على البلكون زي كل يوم سبت، كمان اليوم إحنا معكم مع الموسيقى والأغاني.

بلشنا على البلكون مع البنات، لولا البنات عمرو دياب، واحدة من أنجح أغاني هالصيف. تحية لروبي بيساعدنا اليوم بالهندسة الإذاعية، الكوميدي دايما شادي بلان.

بحب عمرو دياب وحفلات عمرو دياب. حفلة له قريبا بالعقبة، حفلة تاني كمان بشهر 11 بدبي إمارات. كملين مع أغنينا بعد بنات عمرو دياب، اسمع إسا جديد راغب علامة، غنية حب صيفي جنون.

جنون رغب علامة. نسمع إسا يا طنوس اللي صور لها الأغنية كليب في الفحيص لما قدم حفلي بإطار مهرجان الفحيص بالأردن.

ياميما أحدث أغاني الطنوس هاي. نبقى مع فنانين بلادنا الناجحين لنسمع إسا الأغنية تحتل المرتبة الأولى بسباق فن فنانين هالأسبوع. يحتلها هو إلياس جوليانوس أغنيته ما شاء الله.

ركزوا منيح، متأكد انه بتعرفوا هالأغنية بس مش بهاي النسخة. حرمنا من أنسك ليه اللي بنعرفها كلنا بصوت جورج وسوف، عم نسمع النسخة الأصلية إسا بصوت حمدي باتشان، قدمها عام 1988 فيما بعد أخذها جورج وسوف قدمها بالتسعينات بألبومه كلام الناس.

حمدي باتشان، هذا المغني المصري قدمها عام 1988 وحققت نجاح كبير بالأوساط الشعبية المصرية. فيما بعد بعد 6 سنين أخذها جورج وسوف وقدم لنا إياها بأسلوبه ضمن أغاني ألبومه كلام الناس، حققت نجاح كبير كبير كبير وقتها عام 1994.

مكملين مع أغاني تسينات على البلكون من راديو مكان. بعد ما سمعنا وحدك حبيبي أغنية وليد توفيق اللي قدم لنا إياها عام 1995، بعدها بسنة بالصيف 96 1996 بتقدم نجوى كرم واحد من ألبومات الناجحة يا حلو حظي حلو.

في بداياتها 1996 أصدرت الأغنية والألبوم اللي كان ناجح جدا. مين مع أغاني التسعينات عم نتذكرها اليوم، نتذكرها الأصوات الحلوة، قسم منها بعد معنا قسم اختفوا. لسه بتنضم لنا نوال الزغبي اللي كانت محقق نجومية كبيرة بالتسعينات.

بعد مادونا إجا الوقت لنختم ساعة لقائنا الأولى معكم لليوم على البلكون مكملين الفترة بعد الأخبار والإعلانات كمان ساعة مع كمان كتير أغاني انتظاركم بعد الأخبار لنختم مع وردة أحد من أنجح أغاني التسعينات من ألحان وتوزيع صلاح الشرنوبي كلمات عمر بطيشو

0: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
1: صدى النحاس، برنامج أسبوعي جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
0: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
1: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.
2: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوتلي فيهن بهالمطعم ويروح؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
3: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسي.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.
4: الآن في السوبر فارم، حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
5: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
6: تعال بدي وصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
7: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
6: تعال مندبرها.
8: لحظة شباب، غير إنه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص آخر على السكوتر الكهربائي. يسمح بتحميل راكب إضافي على الدراجة الكهربائية فقط إن لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد إضافي مخصص. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
9: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
1: راديو مكان، الأخبار.
10: أخبار منتصف اليوم من أورشليم القدس. أسعدتم أوقات المستمعين الكرام. تعهد رئيس كتلة القائمة المشتركة البرلمانية النائب أحمد الطيبي بأن يبذل حزبه قصارى جهده لضمان عدم بقاء رئيس الوزراء نتنياهو في منصبه، قائلا إن الأخير اتسم بالإهمال والفشل والتحريض وبث الفرقة والحروب. وخلال حديث مع إذاعتنا بالعبرية قال الطيبي إن حزبه سيقوم بخطوات لم يقم بها في الماضي، بحيث يعمل على زيادة نسبة إقبال الناخبين العرب على مراكز الاقتراع. قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكيبي اليوم إن جيش الدفاع لا يريد ضم متر واحد من الأراضي اللبنانية ولا يرغب في البقاء هناك، بل يريد العودة إلى دياره. وأشار إلى أن جنود الاحتياط يعانون من الإرهاق، ومع ذلك فإن إسرائيل لن تترك تجمعاتها السكنية الشمالية مكشوفة، معربا عن تطلعه إلى اليوم الذي يصبح فيه الجيش اللبناني قويا بما يكفي، حيث سيتمكن الإسرائيليون من العودة إلى منازلهم، وسيكون اللبنانيون في منازلهم أيضا، ولن يكون لحزب الله وجود. تفيد أنباء جنوب لبنان بسلسلة غارات إسرائيلية على بلدة النبطي الفوقة. كشفت مصادر

0: وأعدم حسين بدران شنقا بعد إدانته بالتجسس والتعاون الاستخباري لصالح إسرائيل واستكمال الإجراءات القانونية والمصادقة على الحكم من المحكمة العليا. أعلنت لجنة أولياء أمور الطلاب في مدرسة الصديق كسيفي عن قرارها تعليق الدراسة غدا الأحد تعبيرا عن قلقها واحتجاجها في أعقاب الأحداث العنيفة التي وقعت بالقرب من مدخل المدرسة أول أمس الخميس. أورد هذا النبأ مراسلنا أحمد أبو سويس. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
2: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ الصدر.
1: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
0: يكون الجو اليوم غائم جزئيا، وتكون درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بقليل في الجبال فيما تكون ضمن معدلاتها في سائر المناطق، ويحتمل صباحا سقوط رذاذ إلى أمطار محلية خفيفة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي. وهذه درجات الحرارة المتوقعة نهار اليوم في بعض المدن: أورشليم القدس 27، تل أفيف وحيفا 30، الناصرة واللد وبئر السبع 31 و35 في إيلات. في الواحدة سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا.

0: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
2: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوتلي فيهن بهالمطعم واللقطة؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: بالله عليك انت بتحكي من كل عقل.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
3: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس. الآن مع شادي بلال على البلكون.
4: مرحبا مرحبا. أعطيني بوسة. نبلش مع ليانا. ساعة لقائنا الثاني مع كل اليوم

بلشنا على البلكون اليوم مع الفلسطينية التشيلية ليانا بوسا. تحيات لكم منا شادي بلان تقديم بالإعداد روبي معنا بالهندسة الإذاعية اليوم. غير هالأغنية أكثر أغنية سمعتوها الأسبوع الماضي إيش؟ أتوقع أغنية أصالة رجعت أصالة على الشام.

عدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر أعلن الحبك وفائي ورهان العمر

تاني على البلكون. كملي صار ينضم لنا بهاء سلطان ومعه تامر حسني، ومو أف وانت بتكلمني الأغنية وقدموا لنا إياها بال2003.

مولعينها مولعينها جديدة من تامر حسني، واحدة من 14 أغنية أصدرهن بألبومه الجديد اللي صدر هالصيف صيف 2026 مش حتكرر اسم الألبوم. كملين مع أغاني هالصيف لنسمع جديد محمد حمائي.

الصوت الحلو صوت نصيف زيتون اللي تخرج من برنامج ستار أكاديمي عام 2014. أصدر هالأغنية كانت من أول الأغاني اللي حققت نجاح كبير لإله، حقق من خلالها نجاح كبير. بعد نصيف زيتون إجا الوقت لنسمع ملحم زين ضلت حكي.

ضلت حكي. آدم الحمزين اللي أصدر هالأغنية قبل كم من سنة 2017. نتعرفنا عليه لأول مرة بتتذكروا؟ آدم الحمزين هالمغني اللبناني ببرنامج سوبر ستار اللي كان يبث عبر قناة المستقبل اللبنانية. كانت منافسة قوية بالموسم الأول من البرنامج بينه وبين ديانا كرازون ورويد عطية. هو بالآخر حصل على المرتبة الثالثة، الثانية كانت رويد عطية والأولى كانت ديانا كرازون. نسمع إسا رويد عطية شو سهل الحكي.

الأغنية الحلوة. إذا الوقت لنختم مشوار أغنينا اليوم على البلكون قلت الأحد على تنتين سينما الشويش وعلى الثلاثة على الطريق. لكم مني دائما شادي بلان أحلى التحيات. أشكر أوسكار كمان كان معنا بالهندسة الإذاعية. أحلى نهار.

0: الليلة على قناة مكان.
1: لحظة ما نقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
1: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديا الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
2: سمر سيل في ديفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
3: ابني جنني، بده أجيب له لعبة، وجبت له سكوتر كهرباء.
4: أول إشي سكوتر مش لعبة، ثانياً ليش ابنك صار 16؟
3: لا، ليش شو خاص؟
4: غير إنه القانون ما بسمح نهائياً. شو مش خايف على ابنك؟
5: الأهل الكرام انتبهوا، يمكن ركوب الدراجة الكهربائية أو سكوتر الكهربائي فقط من سن 16 عاما وما فوق، وفقط لمن اجتاز امتحان السياق النظري العام أو امتحانا نظريا خاصا. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
6: الآن في السوبر فارم، حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
7: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل، مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
0: راديو مكان الأخبار.
8: نشرة الواحدة من أورشليم القدس، أهلا بكم مستمعين الكرام. أكد السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكيبي أن إيران تمر بأضعف مراحلها منذ عقود، متوقعا اندلاع انتفاضة شعبية أخرى ضد النظام. وخلال مقابلة مع وكالة الأنباء The Media Line، أضاف أن الخبر السار هو أنه بفضل الرئيس ترامب وبالتعاون مع إسرائيل وصلت إيران إلى أضعف نقطة لها منذ 47 عاما ونصف العام. وأضاف أن الإيرانيين يزدادون ضعفا من الناحيتين العسكرية والاقتصادية، وتتفاقم حالة الضعف هذه شهرا تلو الآخر. اتهمت وزارة الداخلية الإيرانية جماعات مسلحة منظمة قالت إنها مرتبطة بالعدو بالوقوف وراء اغتيال بعض الشخصيات في محافظتي كردستان وسيستان وبلوشستان. قالت مصادر يمنية لسكاي نيوز عربية إن خبراء من الحرس الثوري الإيراني زاروا ميناء ومطار المخا ومنطقة باب المندب، وأشارت إلى وصول معدات إيرانية لمناطق سيطرة الحوثيين على الساحل الغربي، مبينة أن عمليات تفريغ الشحنات جرت سرا بعد قدومها من سواحل الصومال. أفادت مصادر فلسطينية بمقتل الشاب بصير منير البرش جراء استهدافه من طائرة مسيرة إسرائيلية قرب مقر الدفاع المدني غربي مخيم جباليا شمال غزة. وأشارت إلى أنه نجل مدير عام وزارة الصحة الدكتور منير البرش. وتحدثت هذه المصادر أيضا عن مقتل الشاب رائد أبو عصر جراء قصف إسرائيلي في شارع مشتهى بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة. أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية أن معبر الكرامة سيعمل الليلة من الساعة 11:30 وحتى الساعة 8 صباحا من يوم غد الأحد، وذلك

0: إلى مستشفى هلال يفي في الخضيرة وهو يعاني من إصابة في الرأس. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
1: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
0: يكون جو اليوم غائم جزئيا، وتكون درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بقليل في الجبال، فيما تكون ضمن معدلاتها في سائر المناطق، ويحتمل صباحا سقوط رذاذ إلى أمطار محلية خفيفة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي، وهذه درجات الحرارة المتوقعة نهار اليوم في بعض المدن: أورشليم القدس 27، تل أفيف وحيفا 30، الناصرة واللد وبئر السبع 31، و35 في إيلات. في الثانية سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6:00 صباحا.
3: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
1: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. الجمعة على قناة مكان،
4: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
1: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
4: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
1: يلا نخططها بموسم جديد، الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
1: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
0: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
1: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس. الليلة على قناة مكان،
2: بلحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
1: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن، النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
2: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديه الله أعلم.
1: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.

92.3 92.7 88.8 FM مكان

0: تسوي لو يجي يوم جوز واحد منها اللي بتقعد تلاقوط لي فيهم بهالمطعم واللقطه؟
1: الليله على قناه مكان، ذكريات الماضي من الارشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكره سخيفه بتخطر على بال ايتسي.
1: نوستالجيا من مكان، الليله في السادسه والنصف على قناه مكان وكان بوكس.
3: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
4: مش عشان صورة 16 سنة تطلع بالبسكليت الكهرباء ومش حاطط الخودة على راسك؟
5: ما هي بتضايق، بقدرش احط السماعات، كيف بدي اسمع موسيقى؟
4: شو بابا بدك تجلطني؟
6: انتبهوا، القانون يلزم بارتداء خودة مع عاكس للضوء عند ركوب الدراجة الكهربائية او سكوتر في جميع الحالات لكل جيل وفي كل مكان، وكذلك يحظر استخدام السماعات او الهاتف النقال اثناء الركوب. السلطة الوطنية للامان على الطرق.
7: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل، مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
8: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
1: راديو مكان، الأخبار.
9: الثانية ساعتنا الآن في مكان، أسعد الله وأوقاتكم. تفيد الأنباء الواردة من جنوب لبنان بوقوع 5 غارات جوية إسرائيلية في بلدة النبطي الفؤة، وذكرت بعض وسائل الإعلام أن غارة أخرى نفذت في وادي سلوئي، وأن قصفا مدفعيا استهدف المنطقة الواقعة بين بلدتي زوطر الشرقية وميفدون. أفادت مصادر فلسطينية في غزة بعد ظهر اليوم بمقتل طفلة تبلغ من العمر 10 أعوام بنيران إسرائيلية في مخيم النصيرات وسط القطاع، مما يرفع عدد القتلى منذ ساعات الصباح إلى 3. وقد أعلن عن مقتل الشاب بصير البرج جراء استهدافه من طائرة مسيرة إسرائيلية قرب مقر الدفاع المدني غربي مخيم جباليا، ويشار إلى أنه نجل مدير عام وزارة الصحة الدكتور منير البرش. وتحدثت المصادر أيضا عن مقتل الشاب رائد أبو عصر جراء قصف إسرائيلي في شارع مشتهى بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة. أكد السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي أن إيران تمر بأضعف مراحلها منذ عقود، متوقعا اندلاع انتفاضة شعبية أخرى ضد النظام. وخلال مقابلة مع وكالة الأنباء ذا ميديا لاين أضاف أن الخبر السار هو أنه بفضل الرئيس ترامب وبالتعاون مع إسرائيل وصلت إيران إلى أضعف نقطة لها منذ 47 عاما، وأضاف أن الإيرانيين يزدادون ضعفا من الناحيتين العسكرية والاقتصادية. انتقد الاتحاد الأوروبي قرار واشنطن منع دخول ممثلي السلطة الفلسطينية إلى الولايات المتحدة للمشاركة في مداولات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل، داعيا الإدارة الأمريكية إلى إعادة النظر في القرار. ومن المتوقع أن يلقي رئيس السلطة محمود عباس خطابا عن بعد. أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية أن معبر الكرامة سيعمل الليلة من الساعة 11:30 وحتى 8 صباحا من يوم غد الأحد، وذلك خلال فترة الأعياد اليهودية. ودعت الهيئة المسافرين إلى الاستفادة من ساعات العمل الممتدة وإنجاز إجراءات سفرهم قبل إغلاق المعبر يومي الأحد والاثنين.

0: الشجرة تبدأ الصدق.
1: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
2: يكون الطقس ليلة غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع تدريجي طفيف على درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين، وإليكم درجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة في أورشليم القدس 17، تل أفيف 24، حيفا 23، الناصرة واللد والرمل 22، جبال الجليل 18، هضبط الجولان 20، ونختتم مع بئر السبع مع 21 درجة مئوية. نعود ونلتقي مستمعينا إخباريا عند الثالثة. طاب يومكم.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.in. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من السادسة صباحا.

0: سوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوت لي فيهن بهالمطعم واللقطة.
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: إحنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسك.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
3: شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
4: دقيقة حبيبي بس شوي.
5: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
4: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
1: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان.

أنتم تستمعون إلى راديو مكان عبر هواء مكان. دائما نتمنى لكم أحلى وأمتع الأوقات.

في الساعات المقبلة تستمعون إلى مجموعة منوعة وكثيرة من الأغنيات، كما تعودتم نرجو أن نقدم لكم الأفضل والأجود. معكم في اختيار هذه الأغنيات والدمج سامر أبو زياد.

أنتم تستمعون إلى راديو مكان. فاصل ونواصل.

0: على قناة مكان.
1: لحظة من قيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
1: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديه الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس. كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان.
2: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
0: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا اجتماعيا وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحا.

أنتم ما زلتم تستمعون إلى راديو مكان. في الساعة الثالثة نشرة إخبارية لآخر وأهم الأحداث المحلية والعالمية. الزميلة ريم مارون هنا معي تنتظر عقارب الساعة. بعد نشرة الأخبار تواصلون الاستماع إلى هذه الأغنيات. دائما كما تعودتم نرجو أن نقدم لكم الأفضل والأجود. معكم في اختيار هذه الأغنيات والدمج سامر أبو زياد.

0: فاصل ونواصل.
1: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
2: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
1: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
2: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.
3: تعال بدي أوصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
4: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
3: تعال مندبرها.
5: لحظة شباب، غير إنه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص آخر على السكوتر الكهربائي. يسمح بتحميل راكب إضافي على الدراجة الكهربائية فقط إن لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد إضافي مخصص. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
6: الآن في السوبر فارم، حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
7: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
8: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
2: راديو مكان الأخبار.
9: إنها الثالثة في مكان. أسعد الله وأوقاتكم. نشرت بعض القنوات المتلفزة شرائط فيديو تظهر أعمدة دخان كثيفة تتصاعد فوق العاصمة السعودية رياض من جراء هجمات للحوثيين، وذلك لأول مرة منذ استئناف القتال بين الجانبين. هذا وذكرت قناة العربية بوقوع عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين اليوم خلال المعارك ضد القوات المدعومة سعوديا. وقد أعلنت وسائل أعلام معارضة لجماعة الحوثي عن مقتل أحد قيادي الميليشيا يدعى فراق محسن العصار، الذي كان مكلفا بقيادة معركة باب المندب من خلال ضربة جوية نفذت في جبهة كهبوب عند حدود محافظتي لحج وتعز أول أمس. تفيد الأنباء الواردة من جنوب لبنان بوقوع 5 غارات جوية إسرائيلية في بلدة النبطي الفوقة، وذكرت بعض وسائل الأعلام أن غارة أخرى نفذت في وادي السلوئي، وأن قصفا مدفعيا استهدف المنطقة الواقعة بين بلدتي زوطر الشرقية وميفدون. أفادت مصادر فلسطينية في غزة بمقتل 3 أشخاص منذ ساعات الصباح من جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية في مناطق متفرقة من القطاع، وأفيد أن من بين القتلى طفلة تبلغ من العمر 10 أعوام. انتقد الاتحاد الأوروبي قرار واشنطن منع دخول ممثلي السلطة الفلسطينية إلى الولايات المتحدة للمشاركة في مداولات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل، داعيا الإدارة الأمريكية إلى إعادة النظر في القرار. ومن المتوقع أن يلقي رئيس السلطة محمود عباس خطابه أمام الجمعية عن بعد. في الطيب، أسفرت جريمة إطلاق نار بعد ظهر اليوم عن إصابة شاب عشريني بجروح متوسطة، وتم نقله إلى مشفى مئير في كفر سابا، وباشرت الشرطة تحقيقاتها. قبالة أحد شواطئ إيلات غرق اليوم رجل 6 في مياه البحر، وبعد انتشاله تم نقله إلى مشفى يوسف تال في المدينة وهو بحالة خطيرة. نلفت انتباه مستمعينا إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
2: حالة الطقس.
10: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
11: لا عليك أنت بتحكي من كل عقلة.
10: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
9: يطرأ ارتفاع تدريجي طفيف على درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين، وإليكم درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا في أورشليم القدس وحيفا 29، تل أفيف واللد والرملة 30، الناصرة وبئر السبع 32، جبال الجليل 28.

0: قولوا لي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
1: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. الجمعة على قناة مكان،
2: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
1: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
2: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
1: يلا نخططها بموسم جديد، الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

هيروح من قلبي فين؟ إن راح منك يا عين، هيروح من قلبي فين؟ ده القلب يحب مرة ما يحبش مرتين.

0: على قناة مكان.
1: بلحظة ما نقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
1: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديه الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
2: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
0: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحاً.

أنتم تستمعون إلى أحلى الأغاني مع سامر أبو زياد.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي
1: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986 ديكولاين.
0: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
2: سمر سيل في ديفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
3: تعال بدي وصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
4: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
3: تعال مندبرها.
5: لحظة شباب، غير إنه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص آخر على السكوتر الكهربائي. يسمح بتحميل راكب إضافي على الدراجة الكهربائية فقط إن لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد إضافي مخصص. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي؟
1: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
2: راديو مكان الأخبار.
3: الرابعة ساعتنا الآن. طاب يومكم. في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان جرح بصورة طفيفة جنديان من جيش الدفاع إثر انفجار عبوة ناسفة بالقرب من آلية هندسية عسكرية في منطقة وادي السلوقي، وفقا لما أعلنه ناطق العسكري عصر اليوم. وتعتقد جهات عسكرية أن العبوة زرعت في المكان قبل دخول وقف إطلاق النار مع حزب الله حيز التنفيذ. وردا على الحادث، استهدف جيش الدفاع عدة مواقع وبنى تحتية تابعة للمنظمة في مناطق مختلفة من الجنوب اللبناني. في العاصمة السعودية الرياض سمع دوي انفجارات ولوحظ تصاعد أعمدة دخان كثيفة فوق المطار الدولي من جراء هجمات حوثيين، وذلك لأول مرة منذ استئناف القتال بين الجانبين. ولم تعقب بعد الرياض رسميا على التقارير. هذا وذكرت قناة العربية بوقوع عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين اليوم خلال المعارك ضد القوات المدعومة سعوديا. وقد أعلنت وسائل إعلام معارضة لجماعة الحوثي عن مقتل أحد قيادي الميليشيا يدعى فراق محسن العصار، الذي كان مكلفا بقيادة معركة باب المندب من خلال ضربات جوية نفذت في جبهة كهبوب عند حدود محافظتي لحج وتعز أول أمس. ارتفع إلى 11 عدد القتلى جراء انفجار وقع أمس في مخزن للأسلحة ضمن أحد مواقع الجيش السوري قرب بلدة عياش غربي محافظة دير الزور. هذا ما أعلنته وزارة الدفاع في دمشق. وعلى صعيد آخر، أعلنت قوى الأمن السورية إلقاء القبض على وليد الفلاح أحد متزعمي الخلية الداعشية التي قتلت 3 من عناصرها خلال تبادل إطلاق النار بمحافظة درعا جنوبي البلد قبل بضعة أيام. في الطيب، أسفرت جريمة إطلاق نار بعد ظهر اليوم عن إصابة شاب عشريني بجروح متوسطة، وتم نقله إلى مشفى مئير في كفار سابا، وباشرت الشرطة تحقيقاتها. نلفت انتباه مستمعينا الكرام إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
2: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
4: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ الصدر.
2: أكلة سليم مع سليم ضو. موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
3: ترتفع غدا درجة الحرارة قليلا لتكون ضمن معدلاتها الموسمية في معظم أنحاء البلاد، وبعد غد الاثنين يطرأ ارتفاع طفيف آخر عليها خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. وليكم درجات الحرارة العظمى المرتقبة غدا في أورشليم القدس وحيفة 29، تل أفيف واللد ورملة 30، الناصرة وبئر السبع 32، جبال الجليل 28، وفي هضبة الجولان 33. نعود ونلتقي إخباريا عند الخامسة. طاب يومكم.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.in. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا.

0: في الجنوب مع حسن أبو زايد الأحد في الرابعة على راديو مكان.
1: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تطلع فيهم بهالمطعم ويهبطها؟
0: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
1: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
0: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسيك.
0: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.

إذن مستمعينا الأكارم، مستمعي راديو مكان في كل مكان، لون آخر ومجموعة أخرى منوعة معكم في اختيار هذه الأغنيات سامر أبو زياد.

0: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
1: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
0: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
1: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس. الجمعة على قناة مكان.
2: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
1: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
2: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
1: يلا نخططها بموسم جديد، الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: الليلة على قناة مكان.
1: لحظة من إيم الغطاء عن التنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
1: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديه الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
2: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
3: ابني جنني، بده أجيب له لعبة وجبت له سكوتر كهرباء.
4: أول إشي سكوتر مش لعبة، ثانياً ليش ابنك صار 16؟
5: لا، ليش شو خاص؟
4: غير إنه القانون ما بسمح نهائياً. شو مش خايف على ابنك؟
6: الأهل الكرام انتبهوا، يمكن ركوب الدراجة الكهربائية أو سكوتر الكهربائي فقط من سن 16 عاماً وما فوق، وفقط لمن اجتاز امتحان السياق النظري العام أو امتحاناً نظرياً خاصاً. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
7: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
8: ديكولاين
9: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986
8: ديكولاين.
0: راديو مكان الأخبار.
10: إنها الخامسة ساعتنا الآن. أسعد الله مساءكم. أفادت مصادر فلسطينية في قطاع غزة بمقتل شخصين وإصابة عدد آخر بجروح إثر غارة شنتها مسيرة إسرائيلية عصر اليوم على مركبة في حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة. وفي وقت سابق أعلن عن مقتل 3 أشخاص من جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية في مناطق متفرقة من القطاع، بينهم طفلة تبلغ من عمر 10 أعوام. وذكرت مصادر في القطاع أن أليات وجرافات عسكرية إسرائيلية نفذت عمليات حفر وتجريف في منطقة دير البلح إلى الغرب من الخط الأصفر. في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان جرح بصورة طفيفة جنديان من جيش الدفاع إثر انفجار عبوة ناسفة بالقرب من آلية هندسية عسكرية في منطقة وادي السلوقي، وفقا لما أعلنه الناطق العسكري عصر اليوم. وتعتقد جهات عسكرية أن العبوة زرعت في المكان قبل دخول وقف إطلاق النار مع حزب الله حيز التنفيذ. وردا على الحادث، استهدف جيش الدفاع عدة مواقع وبنى تحتية تابعة للمنظمة في مناطق مختلفة من الجنوب اللبناني. رحب حلف شمال الأطلسي بالإعلان عن التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند بشأن تعزيز واشنطن وجودها العسكري بشكل كبير في الجزيرة. وجاء في بيان الناتو أنه سيستمر في تأدية دوره لتعزيز الأمن في القطب الشمالي الذي يعتبر منطقة أساسية لأمن الحلف الجماعي. ومن المتوقع أن يتم التوقيع الرسمي على الاتفاق المشترك بين الأطراف الأسبوع المقبل، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ارتفع إلى 11 عدد القتلى جراء انفجار وقع أمس في مخزن للأسلحة ضمن أحد مواقع الجيش السوري قرب بلدة عياش غربي محافظة دير الزور. هذا ما أعلنته وزارة الدفاع في دمشق. وعلى صعيد آخر، أعلنت قوى الأمن الداخلي السورية إلقاء القبض على وليد الفلاح أحد متزعمي الخلية الداعشية التي قتلت 3 من عناصرها خلال تبادل إطلاق النار في محافظة درعا جنوبي البلد قبل بضعة أيام. نلفت انتباه مستمعينا الكرام إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
0: حالة الطقس.
5: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
11: لا عليك أنت بتحكي من كل عقلة.
5: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
10: ترتفع غدا درجة الحرارة قليلا لتكون ضمن معدلاتها الموسمية في معظم أنحاء البلاد، وبعد غد الاثنين يطرأ ارتفاع طفيف آخر خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وإليكم درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا في بعض المناطق. في أورشليم القدس وحيفا 29، تل أفيف 30، الناصرة وبئر السبع 32. على رأس الساعة القادمة نلتقي إخباريا من جديد.
12: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.in.
13: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6:00 صباحا.

0: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
1: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعني

0: الحكات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
1: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديه الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.

حياتي وأحس يحلوي طول السهار بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشار أعلن الحبك وفائي ورهاني العمر

إذن سيداتي وسادتي، عبر هوا مكان استمعتم إلى مجموعة كبيرة وكثيرة من الأغنيات في الساعة 8 والتاسعة، مجموعة أخرى

0: فاصل ونواصل. قبل ما
1: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة من هاللي بتقعد تلاقوط لي فيهن بهالمطعم واللقطة؟
2: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
1: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
2: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
3: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
2: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.
4: ماما ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
5: دقيقة حبيبي بس شوي.
6: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
5: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
2: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان.
7: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
8: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين.
2: راديو مكان الأخبار.
9: السادسة ساعتنا الآن في مكان، أسعد الله أوقاتكم. أفادت مصادر فلسطينية في قطاع غزة بمقتل 3 أشخاص وإصابة عدد آخر بجروح إثر غارة شنتها مسيرة إسرائيلية على مركبة في حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة. وفي وقت سابق أعلن عن مقتل 3 أشخاص من جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية في مناطق متفرقة من القطاع. هذا وذكرت مصادر في القطاع أن آليات وجرافات عسكرية نفذت عمليات حفر وتجريف في منطقة دير البلح إلى الغرب من الخط الأصفر. ذكرت قناة فرانس 24 أن الهجوم الحوثي على العاصمة السعودية الرياض اليوم استهدف خزان وقود تابعا لشركة أرامكو بالقرب من المطار الدولي، مما أدى إلى اشتعاله، ويعمل رجال الإطفاء على إخماد النيران. وقال مصدر سعودي للموقع الإخباري ذا سعودي بوست إن الحريق شب داخل حي سكني وليس في المطار، ولم يؤكد المصدر أن سبب اندلاع الحريق يعود إلى اعتداء حوثي. رحب حلف شمال الأطلسي بالإعلان عن التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند بشأن تعزيز واشنطن وجودها العسكري بشكل كبير في الجزيرة. وجاء في بيان الناتو أنه سيستمر في تأدية دوره لتعزيز الأمن في القطب الشمالي، والذي يعتبر منطقة أساسية لأمن الحلف الجماعي. ومن المتوقع أن يتم التوقيع الرسمي على الاتفاق المشترك بين الأطراف الأسبوع المقبل، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. أعلنت مساعدات روضات الأطفال والتربية الخاصة والمرافقات في تل السبع عن الإضراب بدءا من يوم غد الأحد بسبب عدم استلام رواتبهن لمدة 2 شهر. ويضيف مراسلنا أحمد أبو سويس أن لجنة أولياء أمور الطلاب في مدرسة الصديق كسافي أعلنت عن قرارها تعليق الدراسة غدا تعبيرا عن قلقها واحتجاجها في عقاب الأحداث العنيفة التي وقعت بالقرب من مدخل المدرسة أول أمس الخميس. في مشفى شمير السافروفي تم إقرار وفاة راكب الدراجة الهوائية الذي صدمته سيارة صباح اليوم على طريق رقم 44 بالقرب من مفرق نشاريم، وعلم أن ضحية الحادث هو الزميل مخرج نشرات الأخبار في هيئة البث الإسرائيلي إيتسيك براشي. وكان براشي يعمل في هيئة البث منذ عام 2018، ونعت إدارة هيئة البث المرحوم قائلة إنه كان أحد مخرجيها الموهوبين والمحترفين. وخلف براشي وراءه زوجة و3 أولاد. نلفت انتباه مستمعينا الكرام إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
2: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
10: لحظة من إيم الغطاء عن التنجرة تبدأ الصدر.
2: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
9: ترتفع غدا درجة الحرارة قليلا لتكون ضمن معدلاتها الموسمية في معظم أنحاء البلاد، وبعد غد الاثنين يطرأ ارتفاع طفيف آخر عليها خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. نعود ونلتقي مستمعينا، نعود ونلتقي إخباريا عند الثامنة. طب مساءكم.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا.

0: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
1: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص.

0: على شاشتكم.
1: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكره سخيفه بتخطر على بال ايتسك.
0: نوستالجيا من مكان، الليله في السادسه والنصف على قناه مكان وكان بوكس.

ويكاند مع غالي زمان. مقهى الأطلال.

0: بعد قليل أنتم على موعد مع النشرة المسائية لقناة مكان.
1: هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
0: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. الليلة على قناة مكان،
2: لحظة من إيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
2: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعدية الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس. الآن النشرة المسائية من قناة مكان.

0: بعد أيام من اختفائها، العثور على جثمان الحاجة فاطمة الرجبي في أحد أحياء شرقي أورشليم القدس بعد اعتقال الشخص المشتبه به بقتلها. مظاهرة في أم الفحم تنديدا بمقتل الشاب علاء محميد قبل يومين برصاص أفراد من الشرطة، ومطالبات بمحاسبة المسؤولين وتقديمهم للعدالة. مصادر فلسطينية في قطاع غزة تفيد بسقوط عدد من القتلى وعشرات الجرحى جراء غارات لجيش الدفاع في عدة مواقع من القطاع. إصابة مقاتلين من جيش الدفاع جراء انفجار عبوة يعتقد أنها قديمة قرب آلية هندسية في منطقة وادي السلوقي بجنوب لبنان، وجيش الدفاع يرد بغارات جوية وقصف مدفعي. مع احتدام القتال بين الحوثيين والقوات المدعومة من السعودية ضمن الصراع على باب المندب، أنباء عن قصف حوثي يستهدف العاصمة السعودية الرياض. لجنة أولياء أمور طلاب ثانوية الصديق في بلدة كسيفة بالنقب تعلن الإضراب في أعقاب أعمال العنف التي شهدتها المدرسة مؤخراً. مساء الخير، والبداية من الإعلان عن العثور على جثة الحاجة فاطمة الرجبي من شرقي أورشليم القدس والتي اختفت أثارها مطلع الأسبوع الحالي، حيث أعلنت الشرطة أنه بعد مواصلة أعمال البحث وإجراءات التحقيق تم العثور على الجثة في أحد أحياء المدينة، وأنه تم نقل الجثمان إلى معهد الطب العدلي لاستكمال إجراءات التحقيق. وأفادت الشرطة أن العثور على الجثة جاء بعد اعتقال شخص في الستينات من العمر من شرقي أورشليم القدس والذي يشتبه به بقتل المرحومة. وأوضحت الشرطة أن المشتبه به يخضع للتحقيق بشبهة القتل، ومن المقرر عرضه غدا على المحكمة الصلح في أورشليم القدس، حيث ستطلب الشرطة تمديد توقيفه على ذمة التحقيق. وطالبت عائلة المغدورة استنفاذ التحقيق ومحاسبة المسؤولين عن الجريمة النكراء واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية بحق المشتبه بجريمة القتل وكشف جميع ملابسات القضية وتفاصيلها ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقا للقانون. كما وجهت العائلة نداء إلى أبناء عائلة المرحومة لضبط النفس والامتثال للقانون وعدم الانجرار إلى أي ردود فعل أو تصرفات قد تؤدي إلى الفوضى، مؤكدة أن القصاص والعدالة حق، أما الانتقام والفوضى فليس طريقا لتحقيقهما.
1: احنا نؤكد كعائلة وكأبناء المرحومة وأولياء أمورها بأنه احنا إن شاء الله ملتزمين ولن نمد إيدنا على عود كبريت بإذن الله تعالى، وهذا كان موقفنا من أول لحظة، لأنه الجماعة من أول لحظة أصلا فرغوا دورهم وقالوا احنا بدنا نلتزم، وكانوا من أول يوم يقولوا بدنا ناخذ هدن، وإحنا نقول لهم لحد هالقيت ما في عنا يقين في الموضوع. وفي النهاية أصلا كان اليوم قبل القرار امبارح كان لازم تبقى الهدنة على إنها هدنة حي ميت وإنه ممكن تحتاج تمديد، ولكن إحنا اليوم إجونا بهدنة قرار، وإحنا إن شاء الله هدنتها ملتزمين فيها بعد الدفن بثلاث أيام وثلث، وبارك الله في الجميع، وإحنا بدنا نقرأ الفاتحة
2: على الالتزام
1: راجي بإذن الله تعالى إنه مثواها للجنة، ونرجو الالتزام من جميع أبناء آل الرجب في القدس والخليل والمهجر وأينما كانوا.
0: وفي مدينة أم الفحم نظمت عصر اليوم مظاهرة شعبية حاشدة احتجاجا على مقتل الشاب علاء محميد قبل عدة أيام برصاص شرطي. وجاءت هذه المظاهرة بتنظيم ودعوة من بلدية أم الفحم واللجنة الشعبية، حيث ندد المشاركون بحادثة إطلاق النار على الشاب علاء ومطالبين بالتحقيق في تصرفات أفراد الشرطة وسبب إطلاقهم النار دون أن يشكل المرحوم أي خطر عليهم حسب ما قالوا. كما ندد المتظاهرون بسياسة الشرطة في تعاملها مع أبناء المجتمع العربي مستذكرين اقتحاماتهم لحفلي زفاف أيضا خلال الأشهر الأخيرة دون أي مبرر.
2: قلت لهم يعني هذا يعني بناف اللي انت قلتوه بعد ما نشر الفيلم، قلت لهم هذا يعني بضحض اللي انت قلتوه في البداية، ولعند هاي اللحظة فيش عندهم أجوبة، وعلى ما يبدو هم في معضلة كبيرة، هم لازم ينطوا الأجوبة. احنا للأسف الشديد طلبنا مش مكتوب، يعني مش برسالة واحدة، بأكثر من رسالة، وحين نطلع أخرى الرسالات. يعني احنا لما صارت الإشكالية في العرس ودينا رسالة

0: رئيس الراحل ياسر عرفات
1: بشנת 2011 اتפרסם שדחלן תכנן לבצע הפיכה צבאית ברשות הפלסטינית מתחת לאפו של אבו מאזן. עד היום לא באמת ברור עד כמה הסיפור הזה היה נכון, אבל זה לא באמת שינה לאבו מאזן שסימן את דחלן כאויב מספר אחת שלו.
2: الحمد لله رب العالمين انه طردني وتآمر علي ومشكورا ومشكورا على ذلك لانه لولا لم يحدث ذلك كان انا قاعد في المأساة هذه اللي اسمها قيادة فلسطينية.
1: ودخ مشورات فتح ونالتص لثت لجلوت بمفرص، אבל זה ממש לא עצר את דחלן. הוא עבר לאבו דאבי שבאיחוד האמירויות, ושם הוא הפך לאיש עסקים עמיד, כשהוא משתמש בקסמה ויכולותיו כדי להפוך לאחד האנשים הכי קרובים לשליט האמירויות, MBZ מוחמד בן זייד.
3: הוא גם עכשיו יועץ של ראש מדינה ערבי החשובה, הוא היועץ של MBZ.
1: בגלות ובמהלך השנים דחלן פיתח שני ערוצי השפעה נפרדים. הראשון בגדה המערבית במחנות הפליטים, שם הוא יצא רשת של קשרים שחלקה מבוססת על השריפים שאחראים על החמושים במחנות. והשני ברצועת עזה מוקת העוני, שם הוא הקים רשת פילנטרופית שתרמה לנזקקים. מחיסוני קורונה ועד מוצרי מזון. חמאס ידע שזה קורה ונתן לזה להתרחש.
4: הלוקחת וصلت بتبرع سخي من دولة الامارات العربية الشقيقة وبجهود حثيثة من النائب والقائد محمد دحلان.
1: כסף לא היה חסר לו, הודות לאיחוד האמירויות ולמדינות ערביות נוספות שהתגייסו לטובת המטרה. ואז הגיע 7 באוקטובר. בתחילת המלחמה דחלן הגיע לקטר ונפגש עם בכירי חמאס שעדיין היו שרועים באופוריה בעקבות הטבח ומספר החטופים הגבוה שיש ברשותם. במקביל הוא הפך לאיש המקשר בין חמאס לאמריקנים וגם ניצל את קשריו האדוקים עם נשיא מצרים הסיסי. ואיפה אבו מאזן בכל הסאגה הזאת, אתם שואלים? נדמה לי שעד היום אבו מאזן שואל את עצמו את אותה שאלה. דחלן עקף אותו בסיבוב והפך להיות אחת הדמויות הפלסטיניות הכי משפיעות במזרח התיכון.
5: دور دحلان اقليميا. دحلان مش مجرد عميل داخلي، لا، لكن بعد سيطره المقاومه على غزه اصبح دحلان عميل دولي.
1: محمد دحلان هيفين شو هو ايش مشكف بديوك ات الخزون الاسرائيلي لشليته برصوات غزه. من صعد احد لو حماس ومن صعد ثاني مماش لو الرشوت الفلسطينيه.
6: زي بوست عباس بوست حماس. الفلسطينيين المحدثين شو عمرين نقمص لنا من هالمצב القيام، نحن רוצים שינוי אמיתי.
1: هو גם هيفين דבר חשוב נוסף, כדי להיות האיש הכי חזק והכי משפיע בזירה הפלסטינית, הוא בכלל לא צריך להיות זה שיעמוד בפרונט. ישנם לא מעט פלסטינים שחושבים שהוא משקף את העתיד הנכון עבורם, אבל יש שני אלמנטים שמחכים לו בפינה. הנהגת הפתח ברמלה שתעשה הכל, אבל הכל כדי שהוא לא יממש את שאיפותיו, וחמאס שאולי מדבר איתו, אבל זוכר לו היטב את היריבות הקשה מתחילת המילניום.
7: You need to get something into Gaza? Call Dahlan. You need to get Jared Kushner or Steve Witkoff to take an interest in some aspect of the security situation in Gaza? Call Dahlan.
1: אז האם ישראל צריכה לשים את כל הז'יטונים שלה על מוחמד דחלן, או שמנהיג בשלט רחוק עם היקף תמיכה לא ברור? זה לא פתרון אפקטיבי. כרגיל, תשפטו אתם ותחליטו.
8: ذكرت وسائل إعلام سعودية أن قوات الدفاع المدني رصدت اليوم تصاعد ألسنة لهب وأعمدة كثيفة من الدخان الأسود بالقرب من مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، جراء هجمات نفذتها جماعة الحوثي على المدينة، وذلك لأول مرة منذ استئناف القتال بين الجانبين. وأفادت أنباء بأن الحوثيين نفذوا هجوما بالطائرات المسيرة والصواريخ استهدف منشأة حيوية ومواقع عسكرية في الرياض، فيما تحدثت مصادر إعلامية عربية عن تضرر أحد مباني الشحن الجوي التابعة للمطار، بالإضافة إلى منشأة تابعة لشركة أرامكو في العاصمة. هذا وذكرت قناة العربية بوقوع عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين اليوم خلال المعارك ضد القوات المدعومة سعوديا. وقد أعلنت وسائل إعلام معارضة لجماعة الحوثي عن مقتل أحد قياديي الميليشيا الذي كان مكلفا بقيادة معركة باب المندب بواسطة غارة جوية. أعلنت لجنة أولياء أمور الطلاب في مدرسة الصديق في بلدة كسيفة بالنقب عن قرارها تعليق الدراسة غدا الأحد تعبيرا عن قلقها واحتجاجها في أعقاب الأحداث العنيفة التي وقعت بالقرب من مدخل المدرسة. كما شهدت بعض المؤسسات التعليمية في الجنوب أعمال عنف في الفترة الأخيرة. عن ذلك في تقرير مراسلنا سالم أبو جامع.
9: لم يمضي على افتتاح السنة الدراسية سوى 20 يوما، لكن أحداث العنف والتوتر بدأت تلقي بظلالها على عدد من المدارس في النقب. ففي مدرسة الصديق ببلدة كسيفة أعلنت لجنة أولياء الأمور تعليق الدراسة يوم الأحد المقبل احتجاجا على أحداث وقعت بالقرب من مدخل المدرسة، مطالبة بتوفير بيئة آمنة وهادئة للطلاب والهيئة التعليمية.
10: احنا كلجان امور الطلاب في مدرسة الصديق الثانوية اعلنا الاضراب احتجاجا لما حدث يوم الخميس في من اعمال العنف، واحنا غير معنيين اليوم في العنف في المدارس واحنا في بداية السنة الدراسية الجديدة. فارجو من كل الاهل عدم الاقتراب الى المدرسة والاهل خاصة، وأحنا نريد سلامة طلابنا وأولادنا. وأحنا زي ما أنتم عارفين أن أولادنا خسروا كثير في السنوات الماضية، فأحنا بحاجة لكل يوم دراسي.
9: اللجنة أكدت رفضها لأي مظاهر للعنف أو المشاجرات أو الصراخ والتهديد في محيط المدرسة، مشددة على أن أمن الطلاب وسلامتهم مسؤولية مشتركة، وأن المدرسة يجب أن تبقى مكانا آمنا للتربية والتعليم والاحترام والأمان.
11: إذا في مشكلة في جهات مختصة بتحلها زي مجلس زي وزارة التربية والتعليم. وكمان مرة بنستنكر كل العنف وما ودنا عنف، احنا مكفينا العنف اللي احنا فيه ولحد نيانتي بكفي زي ما بقول. احنا بنناشد كل الأهالي انهم يطلعوا اولادهم من اطار العنف، واحنا الساعه ما بدينا المدرسه، يعني احنا الساعه ما لنا اسبوعين في المدرسه، ومش معقول ان احنا بنبدا المدرسه برجل الشمال زي ما بقولوا. ودنا اولادنا كمان مره، بنناشد الاهالي كمان مره، الاهالي اللي هم دور مهم جدا في تربيه الاولاد، مش بس المدرسه ومش بس وزاره التربيه والتعليم. انا بودي ولدي مشان يتعلم مش مشان يصير مجرم.
9: نائب رئيس المجلس استنكر بشده ما حدث قرب المدرسه، مناشدا الأطراف حل الخلافات بعيدا عن المؤسسات التعليمية، مع التأكيد على أن المخول الوحيد لحل الخلافات هو وزارة التربية والتعليم. وبهذا الخصوص من المتوقع أن يعقد يوم غد اجتماع طارئ لبحث الأمر.
12: يجب تجنيب مؤسساتنا التعليمية جميع أنواع العنف، نستنكر ونجب جميع أنواع العنف، نحن نستنكر كل أحداث العنف. غدا ستكون جلسة طارئة في المدرسة مع وزارة التربية والتعليم والمجلس المحلي وحضور الأهالي ولجنة الأباء حتى ننظر في هذه الإشكالية وفضها.
9: ومدرسة الصديق الثانوية ليست الحالة الوحيدة، إذ شهدت مدارس في المنطقة خلال الأيام الأخيرة أحداثا أثارت القلق لدى الأهالي والهيئات التعليمية.
13: أنا برأي الجميع الأهالي والمسؤولين والمجالس بصورة خاصة أنهم كل العنف هذا والمشاكل تكون خارج المدارس، وهي ما لازم تكون، بس ممنوع تكون في المدارس. الطلاب بيشوفوا هذا إيش بده يفكر، بيروح على أهل يقول إيش فلان ضربني، يتعلم العنف، جاي يتعلم العنف ولا جاي يتعلم ثقافة ويحصل على شهادة ويتقدم ويخدم شعبه؟ هذا اللي بيصير مرفوض.
9: ففي بلدة حورة وقعت في الأيام الأخيرة اعتداءات على معلمين في حوادث عادت إلى الواجهة، المخاوف بشأن سلامة الطواقم التعليمية داخل المدارس ومحيطها.
14: مهم عندنا جدا أن نحافظ على علاقات طيبة مع بعضنا، نحافظ على حسن جوار، وإذا حافظنا على حسن الجوار وحافظنا على تربية طيبة فبنكون محترمين. بتوجه لكل إنسان له ضلع في وقف العنف أن يحكي كلمة طيبة، وأتوجه من هنا إلى معلمين المدارس وإلى مدراء المدارس وإلى وزارة التربية والتعليم أنهم يحافظوا على مجتمع متكاتف للإصلاح ذات البين ولا العمل الطيب ولا التعليم فقط، ليس للمشاكل ولا للعنف.
9: وفي حادثة عنف أخرى وقعت في مدرسة ثانوية أورت الأطرش أثارت غضب مدير المدرسة بعد اعتداء طالب على نجله ومحاولة الوصول إلى مكتب المدير والاعتداء عليه قبل أن يتدخل المعلمون لإبعاد الطالب عن المكان. المدير انتقد تعامل الشرطة مع القضية وقال أنه بدلا من حماية المدرسة جرى التحقيق معه وفرض الحبس المنزلي عليه. ومع استمرار العام الدراسي يطالب الأهالي والهيئات التعليمية بتعاون أكبر بين المدارس والسلطات المحلية ووزارة التربية والتعليم والجهات الأمنية لمنع تكرار مثل هذه الأحداث وضمان أن تبقى المدارس في النقب بيئة للتعليم والتربية لا ساحة للعنف والخلافات.
8: يشهد لبنان في هذه الأيام موجة من الغلاء وارتفاع الأسعار ومنها الوقود، إذ بلغت كلفة صفيحة البنزين نحو 31 دولارا، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع بأسعار العديد من السلع الغذائية وعلى رأسها الخبز، مما دفع العديد من النقابات بالتلويح بالإضراب احتجاجا على عدم تدخل الحكومة المنشغلة في هذه الأيام بدراسة سن ميزانية الدولة التي هي أيضا لا تحمل البشائر للبنانيين. وكان العشرات من سائقي سيارات الأجرة تجمعوا في وسط بيروت للاحتجاج على ارتفاع أسعار الوقود وتزايد تكاليف المعيشة واستمرار انخفاض قيمة العملة اللبنانية. وأكد عدد من السائقين أن دخلهم من العمل لم يعد يغطي حتى تكاليف التشغيل اليومية.
15: نحن نازلين اليوم مشان غلى البنزين، لأنه غلى البنزين صار من فوق 30 دولار، ما بقى تمشي معنا، ما بقى توفي معنا يعني. وعندك الموتوسيكلات عم يشتغلوا والنمر مزورة عم تشتغل، يعني ما بقى خلص طفح الكيل، ما بقى قادرين نتحمل أكثر من هيك، بتشتغل كل النهار بتعبي فيهم بنزين. فإذا الدولة ما اطلعت فينا نحن كسائقين عموميين، طول عمر السائق العمومي يطلع له رديات بنزين. هلا اذا ما اعطونا رديات بنزين يعني ما لا حول ولا، لان الشوفير العمومي عم يطلع مثل ما عم يطلع مثل ما عم يجي.
16: بالنسبه لتسعيره التاكسي، تسعيره التاكسي اذا انا بدي اعبر بكل النهار عم حطهم بنزين 40 دولار بالنهار، قد عم بطلع الشوفير؟ ما عم بطلع مصاري. فاليوم التظاهره هي للدوله تحس، وهيدي تظاهرة قلنا عنا أسبوع الماضي، وهلا كمان حنحكي على تظاهرة تانية حتصير حتشل لبنان كليته. إذا الدولة بدها تمشي معنا هيك فنحن حنمشي معها هيك.
8: تنعى مكان ببالغ الحزن زميلنا إيتسك براشي المخرج المرموق في قسم الأخبار، الذي لقي مصرعه اليوم في حادث دراجة هوائية وقع على شارع 44 قرب مفرق نشريم عن عمر ناهز 54 عاما. وكان المرحوم من بين المخرجين المحترفين والموهوبين في قناتي كان ومكان، وقد انضم إلى هيئة البث الإسرائيلية عام 2018 ورافق منذ ذلك الحين بثنا بمهنية والتزام. وتتقدم أسرة مكان بأحر التعازي إلى زوجته وأبنائه وأفراد عائلته وجميع زملائه في العمل. نذكركم مشاهدينا أن أخبار مكان موجودة الآن أيضا على واتساب، حيث يمكنكم متابعة آخر المستجدات السياسية والأمنية والأخبار العاجلة المحلية والعالمية عبر قناتنا في تطبيق واتساب. والآن الأحوال الجوية. يكون الجو الليل غائما جزئيا إلى صاف، وغدا يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتكون ضمن معدلاتها الموسمية. إلى هنا نصل إلى ختام النشرة المسائية، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
17: كنت كنتم مع النشرة المسائية لقناة مكان، والآن عودة لبث راديو مكان.

0: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
1: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
0: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
1: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.
2: مش عشان صورة 16 سنة تطلع بالبسكليت الكهرباء ومش حاطط الخودة على راسك؟
3: ما هي بتضايق، بقدرش احط السماعات، كيف بدي اسمع موسيقى؟
2: شو بابا بدك تجلطني؟
4: انتبهوا، القانون يلزم بارتداء خودة مع عاكس للضوء عند ركوب الدراجة الكهربائية او سكوتر في جميع الحالات لكل جيل وفي كل مكان، وكذلك يحظر استخدام السماعات او الهاتف النقال اثناء الركوب. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: الآن في السوبر فارم، حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
6: سمر سيل في ديفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.

0: راديو مكان الأخبار.
1: الثامنة ساعتنا الآن في مكان. مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم تمهيدا لحلول يوم الغفران. وفي ظل التوتر الأمني المستمر، أوعز رئيس الأركان الجنرال إيال زمير إلى قيادة جيش الدفاع بتعزيز القوات المنتشرة في كافة الجبهات، ويأتي ذلك تحسبا لأي طارئ قد يحصل خلال يوم الغفران الذي يحل غدا وبعد غد الاثنين. تفيد الأنباء الواردة من جنوب لبنان بوقوع عدة غارات إسرائيلية مساء اليوم استهدفت بلدتي حريص والمنصوري، وتعرضت عدة أماكن لقصف مدفعي إسرائيلي، بينها القريتان زوطر الشرقية والخيام ووادي زبقين ووادي السلوقي. في أم الفحم نظمت مساء اليوم مظاهرة احتجاجا على مقتل علاء محميد من سكان المدينة بنيران أحد أفراد حرس الحدود أول أمس، وطلب المتظاهرون بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة وعدم الاعتماد على الفحص الذي تجريه الشرطة. وقال الشرطي خلال التحقيق معه إنه أطلق النار على محميد بعد أن شعر بخطر على حياته، وتقرر فرض الإقامة الجبرية عليه لمدة 5 أيام ومنع اقترابه من مخفر الشرطة لأسبوعين ودخول المدينة أو مدينة أم الفحم لمدة شهر. من المقرر أن يمثل أمام محكمة الصلح في أورشليم القدس غدا 2 من سكان شرقي العاصمة بشبهة الضلوع في اختفاء أثار فاطمة الرجبي منذ يوم الأحد الماضي. وعثرت الشرطة الليلة الماضية على جثة امرأة في شرقي العاصمة، وتم نقلها إلى معهد الطب العدلي في أبو كبير للتأكد من هويتها. في مشفى شمير أسافروفي تم إقرار وفاة راكب الدراجات الهوائية الذي صدمته سيارة صباح اليوم على طريق رقم 44 بالقرب من مفرق نشاريم، وعلم أن ضحية الحادث هو الزميل مخرج نشرات الأخبار في هيئة البث الإسرائيلي إيتسيك براشي. وكان براشي يعمل في هيئة البث منذ عام 2018، ونعت إدارة هيئة البث المرحوم قائلة إنه كان أحد مخرجيها الموهوبين والمحترفين، وخلف وراءه زوجة وثلاثة أولاد. هذا وأوقفت الشرطة على ذمة التحقيق سائق السيارة التي صدمته، وأفيد أنه من سكان أواسط البلاد في الأربعينيات من العمر، وتم الإفراج عنه بشروط مقيدة. في قرية مسحة الفلسطينية أصيب مساء اليوم فتيان من سكان كفر قاسم بجروح أثناء ركوبهما تراكتورون، وأفيد أن حالة أحدهما خطيرة والآخر متوسطة، وتم نقلهما إلى مشفى بلينسون في بيتح تيكفا لتلقي العلاج الطبي. نلفت انتباه مستمعينا الكرام إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق واتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
0: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية، كل المضامين تستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
1: ترتفع غدا درجات الحرارة قليلا لتكون ضمن معدلاتها الموسمية في معظم أنحاء البلاد، وبعد غد الاثنين يطرأ ارتفاع طفيف خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. نعود ونلتقي بكم إخباريا عند 9 ضمن نشرة مفصلة. طب مساءكم.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا.
2: قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
0: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
2: أحيانا ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
0: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. الجمعة على قناة مكان.
3: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
3: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايماً البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

أنتم تستمعون إلى راديو مكان. تحية مسائية نبعثها إليكم مستمعينا أكارم في كل مكان، دائما على المحبة نلتقي وبالأمل نمضي ونسير.

مستمعينا الكرام بحق لكم تتدللوا وتسمعوا احلى الاغاني والالحان في الساعه القريبه والساعه اللي بعدها. راح تسمعوا مجموعه منوعه ومختاره، دائما بنتمنى نقدم الافضل والاجود معكم.

0: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
1: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
0: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
1: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.
2: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد، تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة، عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحاً.

0: فاصل ونواصل.
1: الجمعة على قناة مكان.
2: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
1: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
2: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
1: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
4: دقيقة حبيبي بس شوي.
5: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
4: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
1: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان.

0: راديو مكان الأخبار.
1: التاسعة والأخيرة لهذا اليوم من مكان، أسعد الله أوقاتكم. استجاب رئيس الدولة إسحاق هرتسوغ لطلب الجندي سابقا إليور أزاريا لمحو سجله الجنائي. وقد أدين أزاريا بقتل إرهابي في الخليل قبل حوالي 10 سنوات وقضى في السجن 9 أشهر. وجاء في بيان صدر عن مقر رؤساء إسرائيل مساء اليوم أن أزاريا أعرب عن أسفه لما حدث وقال إنه يحترم قيم جيش الدفاع. في عقاب إعلان أنقرة عن اعتقال عدد من مواطني إسرائيل أمس للاشتباه فيهم بالضلوع في نشاطات جنائية، أكدت وزارة الخارجية في أورشليم القدس أنها تعمل للتأكد من التزام السلطات التركية بحقوق المعتقلين. وقد أعلن وزير العدل التركي أكين غورليك ضبط شبكة احتيال مرتبطة بإسرائيل كانت تنشط في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. ووفقا للوزير فإن الشبكة احتالت على أشخاص واستولت على ما لا يقل عن 266 مليون دولار. تمهيدا لحلول يوم الغفران وفي ظل التوتر الأمني المستمر، أوعز رئيس الأركان الجنرال إيال زمير إلى قيادة جيش الدفاع بتعزيز القوات المنتشرة في كافة الجبهات. ويأتي ذلك تحسبا لأي طارئ قد يحصل خلال يوم الغفران كيبوريم الذي يحل غدا وبعد غد الاثنين. تفيد الأنباء الواردة من جنوب لبنان بوقوع عدة غارات إسرائيلية مساء اليوم استهدفت بلدتي حريص والمنصوري، وتعرضت عدة أماكن لقصف مدفعي إسرائيلي بينها القريتان زوطر الشرقية والخيام ووادي زبقين ووادي السلوقي. من المتوقع أن يغادر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو البلاد ليلة الثلاثاء الأربعاء المقبلة متوجها إلى نيويورك للمشاركة في مداولات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد استبعد مسؤولون أمريكيون أن يتم في هذه المرحلة ترتيب لقاء بين نتنياهو ورئيس ترامب على هامش المداولات، وأشاروا إلى أنه وفقا للجدول الزمني فإنه يتوقع أن يصل نتنياهو إلى نيويورك بعد أن يغادرها ترامب. في أم الفحم نظمت مساء اليوم مظاهرة احتجاجا على مقتل علاء محميد من سكان المدينة بنيران أحد أفراد حرس الحدود أول أمس، وطلب المتظاهرون بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة وعدم الاعتماد على الفحص الذي تجريه الشرطة. وقد قال الشرطي خلال التحقيق معه إنه أطلق النار على محميد بعد أن شعر بخطر على حياته، وتقرر فرض الإقامة الجبرية عليه لمدة 5 أيام ومنع اقترابه من مخفر الشرطة لأسبوعين ودخول مدينة أم الفحم لمدة شهر. في قرية مسحى الفلسطينية أصيب مساء اليوم فتيان من سكان كفر قاسم بجروح أثناء ركوبهما تراكتورون، وأفيد أن حالة أحدهما خطيرة والآخر متوسطة، وتم نقلهما إلى مشفى بلينسون في بتح تكفى لتلقي العلاج الطبي. أعلنت مساعدات روضات الأطفال والتربية الخاصة والمرافقات في تل السبع عن الإضراب بدءا من يوم غد الأحد بسبب عدم استلام رواتبهن لمدة 2 شهر. ويضيف مراسلنا أحمد أبو سويس أن لجنة أولياء الأمور في مدرسة الصديق كسيفي أعلنت عن قرارها تعليق الدراسة غدا تعبيرا عن قلقها واحتجاجها في عقاب الأحداث العنيفة التي وقعت بالقرب من مدخل المدرسة أول أمس الخميس. نلفت انتباه مستمعينا الكرام إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
0: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية، كل المضامين تستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
1: أخيرا مستمعينا، ترتفع غدا درجة الحرارة قليلا لتكون ضمن معدلاتها الموسمية في معظم أنحاء البلاد. وإليكم درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا في أورشليم القدس وحيفا 29، تل أفيف واللد والرملة 30، الناصرة وبئر السبع 32، جبال الجليل 28، ونختتم مع هضبة الجولان مع 33 درجة مئوية. ملتقانا الإخباري القادم يتجدد مع أولى نشراتنا في تمام السادسة صباحا.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا.
2: قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
0: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
2: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
0: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
3: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيك تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
0: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. الجمعة على قناة مكان.
4: خططنا كتير.

عبر هواء مكان أنتم ما زلتم تستمعون إلى أحلى الأغاني والألحان مع سامر أبو زياد. دائما أعزائي نتمنى لكم

أنتم مع مكان. بعد قليل فن فنانينا مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.

0: الآن إعادة لبرنامج سباق فن فنانينا. فن فنانينا، كل الإنتاجات والإصدارات مع شادي بلان.
1: مرحبا مرحبا، سباق فن فنانينا، سباق جديد من هالأسبوع بيحتل المرتبة الأولى. نبلش مع سباقنا، سباق رقم 31 لهالعام 2026 مع أصالة يوسف اللي بتتقدم تقدم كبير. كنت امبارح حدي

ما تبلعشني بلشنا مع أصالة يوسف كنت مبارح حدي الأغنية اللي سبق وسمعناها بصوت صقر وهبي من كلمات وألحان يزيد حديد. تاسعة إسا محمود كيال.

أمير دندن سمعنا أغنيته لا تزعل مني بالمرتبة الثانية. لم حسر عن الأغاني اللي مرقت معنا لهالساعة. مرتبة العاشرة أصالة يوسف. التاسعة محمود كيال. الثامنة أمين كيوف ورنان. السابعة نيكول صباغ. السادسة مع الرباع. الخامسة باستوني والإثنى بولسي. الرابعة ماريا جبران. الثالثة مراد قربي. الثاني أمير دندن. أما المرتبة الأولى ليا جوليانوس. ما شاء الله بدنا نقول له مبروك.

سمعنا الأغنية بتحتلها الأسبوع المرتبة الأولى ليا جوليانو، سمعنا أغنيته ما شاء الله أسبوع أول له بالمرتبة الأولى. هسه الوقت لنسمع ونسمعكم أغاني جديدة لفنانين بلادنا. منبلش مع إيمان خليل، كف بالكف.

سمعنا كل أغنية اللي كانت الأسبوع الماضي بالمرتبة الأولى لما لموني زهير فنسيس عدت 4 أسابيع بالمرتبة الأولى. ولهون وصلنا لنهاية سباق فن فنانين لليوم. شكرا لكم على المتابعة والاستماع.

بص لاقي عينك سرحة مع حاجة تانية بتندهلي.

أحبك أحبك أحبك أحبك أحبك, أحبك.

0: أنتم مع مكان.
1: حبيبي الغالي، من بعد الأشواق بهديك كل سلامي وحنيني وغرامي.

وكفايه قلبي انا مسلم وودعني من غير ما تسلم وكفايه.

بأمر الحب افتح قلبك اتكلم بأمر الحب افتح للهوى وسلم بأمر الحب

بالسماعة يقول باردون نمرة غلط متأسف على الإزعاج وسمعت حالي عم قول يا ناس حرام

0: عصر متنين. قالت
1: هلا صار لي زميل
0: وراحت.

خمرة الحب استنيها، هم قلبي تنسيني، خمرة الحب.